0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحضابك، نور الدنياك طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صادق.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي.
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: احيانا افكر وافكر وافكر الى متى عزمي بالاشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر. ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر. أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما في هجمل من اللي يسامح. سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009. الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: لو سافر إحساسي على متن الخيال لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمالي لين جبتي آخرة، ما انتي جميلة وبس، لا انتي الجمال، اسمه معاني وروح وطله ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبكهيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، وبكهيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
2: الشمس لا شافتها صارت شاعرة.
0: أشعار على

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا سيد المال كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت، كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجي.

0: دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

0: صفر تسعة
1: حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الاشاوس لي بهم نفخره، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوح الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تبهي رسالين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
1: وش غير طباعك علي سيدة الغي وانا محب انطال وياك صبرها تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها كم قلت أريد وقلت من هذه وذي غير الغرام الصادق اللي اتخبرها من شمس خذلان البشر صرت لك في سخرت لك شعري وسيلت حبرها أنا عطيتك كل شي وأبي شي واحد فقط في الكون هذا بكبرها أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره ولا فمان الله يا الميت الحي من دون ما تنزل من العين عبره
0: أشعار فزاع على الخليجية
4: أجمل المنوعات الغناء

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير. دانة

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أهلا وسهلا. 7:07 بتوقيت استوديو الخليجي، أو من خلال 707 أنا أخذكم عهود الخلاني أستمر في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. 8 أكتوبر يوم الخميس الونيس الممهد للأجواء الويكندية، هابي ويكند للبعض، وخميس ممهد للأجواء الويكندية للبعض الآخر. طلبة المدارس والجامعات والكليات الله يوفقكم وينور بصيرتكم ويشرح صدوركم ويسهل أموركم، وأيضا صباح الورد Good morning لكل العاملين في القطاعات المختلفة من الحكومية إلى الخاصة وشبه الحكومية، لأصحاب الأعمال الحرة، للمتقاعدين، للي عندهم مشاريع الحين بادين يحطون اللبنة الأولى والأساسية لهذا المشروع. الله يوفقكم إن شاء الله ويعطيكم كثر ما اجتهدتوا وكثر ما شديتوا الهمة وأصريتوا وكانت عندكم العزيمة عالية جدا لإتقان هذه المهمة أو هذا المشروع أو هذا البزنس. الله يوفق الجميع إن شاء الله، ودائما كذا نسمع عنكم الأخبار الطيبة بمشاركاتكم الجميلة من خلال 707 وعبر رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. صباح النور والسرور يا عبير النمر، حياك الله ويا مرحبا بك. وأنا أذكر مستمعينا بأن اليوم على مدى 3 ساعات من الزمن أنا أخذكم عهود الخلاني إن شاء الله باستمر في تواصلي وياكم كالعادة. لابد من التفكير بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس 4000 وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أكيد أيضا أستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال تفاصيل مواضيعنا المختلفة اللي إن شاء الله بنتكلم عنها وبنتطرق لها وبنتعرف عليها شيئا فشيئا من خلال وقت أوتو. سؤال، تعرفون عيالكم عدل؟ أكيد بتقولون هي عيالنا، يعني كيف ما نعرفهم؟ أنزين، سؤال لمستمعينا في هاي اللحظات، شو أكثر لعبة عيالكم يحبون يلعبونها؟ ويوم أتكلم عن الألعاب فأنا أتكلم عن الألعاب الإلكترونية. شو أكثر لعبة عيالكم يحبون يلعبونها؟ وإذا أنتوا يا الطلبة يا الأبناء يا الأطفال كنتوا يا أهاليكم العينة في السيارة وتسمعوني أنا عهود، أوكي، من خلال 707 أنتوا شاركوني وخبروني عن أكثر لعبة تحبون تلعبونها من الألعاب الإلكترونية، أوكي؟ متفقين؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شيخ الظاهري صباح الورد تقول غطيت عنكم، كنت في إجازة والحين عمل عن بعد وعيالي كل يوم يسمعونكم، الله يحفظهم. وصباح الخير الخليفة وإبراهيم وسلطان، إن شاء الله نكون يعني متذكرة أسماءهم. أنا متذكرة خليفة، خليفة هو نجم المشاركات ويانا، فإن شاء الله أكون يعني مدققة بأسماء الأبناء الباجين يا شيخ، الله يحفظهم ويعطيك الصحة والعافية ويقويك إن شاء الله. تقول الروبلوكس من الألعاب المفضلة بالنسبة لعيالها. فأنا بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية بأكثر لعبة إلكترونية مفضلة بالنسبة لأبنائكم. هذا طبعا من ملاحظاتكم من الأشياء اللي تشوفونها ومتابعتكم الدائمة لهم، وأتكلم بالتحديد عن الفيديو جيمز أو الألعاب الإلكترونية. لنا عودة من بعد دقائق. Good morning وصباح الخير.

0: على الخليجية.
1: تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة لعيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحال تيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: أبو ظبي، دبي والذيد والفجيرة أقرب من أي وقت مع قطارات الاتحاد للركاب، تنقل بسهولة وراحة سواء للعمل، للترفيه أو لزيارة الأهل والأصدقاء. قطارات الاتحاد، درب جديد يجمعنا.
3: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة، عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
4: تهيب الهيئة الاتحادية للضرائب بالشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم وأكثر بتعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026 تجنباً للغرامات الإدارية. كما تذكر الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم بأهمية تعيين مزود خدمة معتمد قبل الموعد النهائي في 31 مارس 2027 وضمان الالتزام بالمتطلبات في الوقت المحدد.
5: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبو ظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر، الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي. فيديو
1: جيمز. في فيديو جيمز سألنا مستمعينا هذا السؤال، قلنا بيكون السؤال الافتتاحي، قد يكونون في هاي اللحظات أبنائكم وياكم في السيارات ويمكن يسمعونا، فطلبنا منكم تشاركونا بأكثر لعبة إلكترونية من الفيديو جيمز عيالكم يحبون يلعبونها. حتى هذا الشيء انتم ملاحظينه، يعني على الاشياء اللي يقتنونها، الاشياء اللي يشترونها، الاشياء اللي تشد وتلفت انتباههم. فننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه. منى علي ايضا تقول الروبلوكس. عندنا عبير النمر تقول ولدي يحب البلاي ستيشن، بس شو يلعب في البلاي ستيشن يا عبير؟ هذا هو المقصد، نحن نبغي نعرف لعبه الكترونيه من الالعاب اللي يلعبونها، سواء كانت عبارة عن تطبيق أو لعبة في جهاز البلاي ستيشن أو الأكس بوكس أو النينتندو أو غيرها من هاي الأجهزة. لعبة واحدة تعتبر اللعبة المفضلة بالنسبة لأبنائكم يحبون يلعبونها، كل ما عطيتوهم متسع من الوقت أن يستخدمون يمكن الجاجتس أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة في المنزل. فهذا اللي بننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه، باكثر لعبه الكترونيه ابنائكم يحبون يلعبونها، وهذا الشيء حتى انتم ملاحظين عليهم. وحتى لو مو ملاحظين وابنائكم الحين موجودين وياكم، سالوهم شو اكثر لعبه الكترونيه يحبون يلعبونها من اجواء
2: فيديو جيمز
1: عبر رقم الاس ام اس 4000 ومن التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه. استقبل منكم مشاركاتكم مع اسماء الثلاثية من خلال أكيد وسائل تواصلنا. لنا عودة من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا، ولكم أبديت ممكن في القريب العاجل يتحقق ويتحول إلى حقيقة ويكون من الأشياء اللي عيالكم بينبهرون فيها بالتحديد. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بأكثر لعبة إلكترونية أبنائكم يحبون يلعبونها، سواء على الأجهزة اللوحية الآيباد أو حتى أثناء جلستهم على الكمبيوتر أو حتى أحد الأجهزة الإلكترونية من البلاي ستيشن إلى النينتندو إلى الأكس بوكس وغيرها من الأجهزة المختلفة.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغري. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
4: واحد صفر
5: صفر
4: تسعة.
6: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
7: الاتحاد العقاري تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أعود في تواصلي وياكم من خلال فيديو جيمز. في هذه اللحظات وصلنا للعبة اللي اليوم بنتكلم عنها، بس مش الهدف الحديث عن اللعبة وكيف تلعب اللعبة وشو التركس اللي فيها، لا لا لا لا لا لا، بنربطها بأجواء مدينة، مدينة الضباب، واللي يعشقها الكثيرين، ويمكن في السنوات القادمة يوم بزورون لندن بتستانسون على الجو أكثر. نحن سألناكم سؤال، السؤال كان يقول شو أكثر لعبة إلكترونية تحبون تلعبونها، وما حددنا على أي جهاز بشكل عام، سواء كانت على الأجهزة الإلكترونية كبلايستيشن أو نينتندو أو أكس بوكس وغيرها، أو حتى التطبيقات الألعاب المختلفة اللي تأتي على شكل تطبيقات وممكن تلعبونها في الأجهزة اللوحية وحتى عن طريق الكمبيوتر. فسألنا مستمعينا هذا السؤال. آمنة البلوشي تقول صباح الخير، صباح النور يا آمنة، تقول ماريو بارتي نلعبها كلنا ويا بعض، هاي حماس. عندنا أيضا راشد أحمد الطنيجي يقول مايكروسوفت فلايت سيميليتر، راشد أحمد الطنيجي يقول جران توريزمو 7، وعندنا فورزا هورايزن 6 من خالد راشد الطنيجي. أنا ترى أقرأ الألعاب.

مثل ما هي. اي يعني انا ما اعرف هاي الالعاب، بس انا سامع مثلا عن جران توريزمو 7. عموما بعد هذه المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا، هو صحيح كان السؤال موجه لأبنائكم وشو الألعاب اللي يلعبونها، لكن مو معناته في عالم الفيديو جيمز بس الأطفال اللي يلعبون، صح ولا لا؟ حتى الكبار يلعبون. الريم بطي صباح الخير تقول كول أوف ديوتي وسوبر ماريو بس عاد الباقي ما بقراه، ما أعرف، خاف بعد أقراه ويطلع غلط. بس زين على الأقل عرفنا كول أوف ديوتي وسوبر ماريو. زين سؤالي لمستمعينا في هذه اللحظات، بما أننا نحن بنتكلم عن لعبة ماينكرافت، أوكي، كيف ممكن أربط لعبة ماينكرافت بلندن حبيبة الجماهير؟ كيف ممكن أربط لعبة ماينكرافت بلندن؟ ها، في شيء في بالكم؟ في ممكن تكون علاقة ربطة ما بين ماينكرافت ولندن؟ مدينة الضباب؟ ها، مين يزيد؟ فكروا فكروا وخذوا راحتكم مع أسماءكم الثلاثية. بنستقبل مشاركاتكم أكيد من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليج. يا صباح الورد يا صاحب الرقم لنهاية 332. عبدالله الزرعوني صباح السعادة، حياك الله ويا مرحبا بك. يقول راعي الألعاب وين مختفي زميل عبدالله المهيري، بعد يعني يستحق إجازة مستحقة، هاي يستحق أنه يرتاح ويرد من نفسية حلوة عشان يجمع لنا ألعاب زيادة يخبرنا عنها. بعدين احنا هني نجتهد يعني نتكلم عن الألعاب بعد. ما بننسى ولا فقرة، كل الفقرات بنغطيها حتى في غياب الزميل عبد الله. بعد هاي ثقافة عامة لي أنا، شوي شوي أتعرف على الألعاب أكثر وأكثر. زين بناخذ فاصل لمدة دقائق، بنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم لنا عودة من بعد دقائق، ولنا عودة للتعرف على علاقة ممكن تربط لعبة ماينكرافت بلندن. ها شو ممكن تكون العلاقة بينهم؟ برجع بتواصل إياكم من بعد دقايق، خلكم متواصلين يانا. Good morning.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا، يناعم الوجنتين وصافية البشرها. وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا، بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009، معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يستعرض تجربة الدولة في مؤتمر رايز 2026 ببلغراد. قرب الخط الأزرق إطلاق نار يستهدف اليونيفيل جنوب لبنان. أكثر من 71 مليار دولار تقديرات الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في المؤتمر الوزاري الدولي الثاني للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة رايز 2026 الذي استضافته العاصمة الصربية بلغراد تحت شعار بناء تحالفات من أجل الأجيال الصاعدة، بمشاركة مسؤولين حكوميين ووزراء وممثلين منظمات دولية وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والجهات المعنية بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار. وضم وفد المجلس معالي منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وسعادة موزة السويدي الأمين العام للمجلس. ويمثل المؤتمر منصة دولية للحوار حول السياسات والممارسات التي توسع فرص المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، كما يتيح تبادل التجارب والخبرات وبحث سبل تطوير الشراكات التي تسهم في تحويل الالتزامات المشتركة إلى نتائج ملموسة ومستدامة. وألقت معالي منى غانم المري كلمة رئيسية في المؤتمر، كما شاركت في جلسة وزارية مغلقة حيث استعرضت معاليها التجربة الإماراتية في ترسيخ التوازن بين الجنسين وأبرز التشريعات والسياسات والممارسات التي أسهمت في توسيع مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار والمجالات الاقتصادية. وبهذه المناسبة قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن مشاركة دولة الإمارات في المحافل الدولية المعنية بالمرأة تعكس حرصها على تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، بما يسهم في تطوير السياسات والممارسات التي تدعم مشاركة المرأة وتواكب تطلعات المجتمعات والأجيال المقبلة. ينظم متحف الشارقة العلمية التابع لهيئة الشارقة للمتاحف فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 تحت شعار ثورة الصواريخ من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري في متحف الشارقة العلمي، مقدما برنامجا علميا وتفاعليا يهدف إلى تعزيز شغف الجمهور بعلوم الفضاء والفلك. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN منى الملا مساعد أمين متحف الشارقة العلمية.
5: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ. وتقام الفعاليات يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 و8 أكتوبر من 9 صباحا وحتى 12 مساء، ويومي الجمعة والسبت 9 و10 أكتوبر من 4 مساء وحتى 8 مساء. ويقدم تقدم البرنامج تجربة علمية وتفاعلية تجمع بين المعرفة والمتعة من خلال محاضرات وورش عمل وعروض متخصصة تتناول علوم الفضاء والفلك والصواريخ والذكاء الاصطناعي والتصوير والرصد الفلكي، بما يسهم في تعزيز الشغف بالعلوم وتشجيع الأجيال الجديدة على استكشاف مجالات الفضاء والابتكار.
4: عززت دولة الإمارات دور الأمم في إعادة تشكيل الاتحاد الآسيوي للتزلج وانتخاب الرئيس الجديد، وكذلك المشاركة في قرار اعتماد استراتيجية التزلج 2030 باستضافتها عضو دائم في الاتحاد الدولي للتزلج، وذلك ضمن مشاركة وفد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وسكي دبي في الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للتزلج. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN محمد خادم رئيس لجنة التزلج باتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.
6: مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للتزلج FIS تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الرياضات الشتوية في الدولة، خصوصا أننا نشارك اليوم كعضو دائم في الاتحاد الدولي ونساهم في مناقشة وصياغة التوجهات المستقبلية لهذه الرياضة، من بينها استراتيجية التزلج 2030. في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية نعمل على أن يكون حضورنا الدولي انعكاسا لما تشهده الدولة من تطور في هذا القطاع من خلال دعم المنتخبات الوطنية وتطوير اللاعبين والكفاءات واستضافة البطولات والفعاليات الدولية وبناء شراكات فاعلة مع الاتحادات والمنظمات الرياضية حول العالم. ونحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
0: من شبكة ARN
4: أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل عن تعرض موقع لها قرب الحدود مع إسرائيل لإطلاق نار أمس من أسلحة خفيفة من دون أن يسفر الحادث عن إصابات، وأضافت أن جميع عناصرها المتمركزين في الموقع سارعوا إلى الاحتماء من دون أن تسجل إصابات في صفوفهم، بينما أصابت الطلقات الجدار الخارجي للموقع وطال بعضها وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة. قدرت الأمم المتحدة احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بأكثر من 71 مليار دولار على ضوء الأضرار الواسعة التي لاحقت بالأصول والبنية التحتية والاقتصاد في كامل القطاع. ونبهت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في تقرير لها إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تكفي كافية أو لن تكون كافية لوضع اقتصاد القطاع على مسار تعافي مستدام. وفي تقريرها الذي أحاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجمعية العامة، أبلغ بأن الأضرار التي لحقت بالأصول المادية في غزة بلغت نحو 35.2 مليار دولار حتى سبتمبر 2025، فيما قدرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 2025. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي،
1: من خلال دارة الأثير 1009 وعبر 707، ما زلت أنا أخذكم عهود الخلاني مستمرة في تواصلي وياكم من خلال دارة الأثير 1009، ومن خلال انطلاقتنا في ساعتنا الثانية 8:06 و4 ثواني توقيتي في استوديو الخليجية بتاريخ اليوم 8 أكتوبر 2026، لصادف يوم الخميس، واحد من الأيام المميزة عند الكثيرين. خلوني أذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون يعني. عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بعد أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. في ختام ساعتنا الأولى قلنا لو تعرفون لعبة ماينكرافت، أوكي، اللي يمكن حتى أنتوا تلعبونها، ما أدري كيف ممكن تكون هذه اللعبة لها علاقة بمدينة الضباب لندن، ومشاركات مستمعين يعني خلونا نقول توقع بعضهم عرفوا واللي جابه، والبعض الآخر حاول أنه يربطها بطريقة أو بأخرى. الريم بطي تقول بيسوون فريج في لندن لهاي اللعبة. أيضا عندنا خلود الحمادي مشاركتنا تقول فندق بيفتح قريب في لندن، فندق ماينكرافت. حمدان الهاشمي افتتاح عالم ماينكرافت. صباح الورد وصباح الويكند من الشارجة. صباح النور والسرور يا خلود. تقول بيفتح فندق ماينكرافت. موز خليفة الغفلي تعقب على موضوعنا السابق بالنسبة للألعاب المفضلة سواء عند أبنائكم أو حتى عندكم، تقول كراش أحلى شيء. وخليفة الغفلي يقول من رأيي نسوي لندن افتراضية في ماينكرافت، تضم أشهر معالمها مثل عين لندن وبيج بن وقصر باكنغهام وأماكن التسوق مثل هارودز وسيلفرجز والكافيهات المشهورة، بحيث اللاعب يعيش أجواء لندن ويتجول فيها، وبنفس الوقت يقدر يضيف لمساته وأفكاره لتصميم لندن المستقبلية. هاي المشاركة عفوا وصلتنا من موز خليفة الأخفلي. انزين، نحن اليوم بما أن بعض مستمعينا أصلا عندهم أبديت عن هذا الموضوع، خلونا شارك على نطاق أوسع مع كل مستمعينا. صحيح أن كانت الانطلاقة بفيديو جيم، وقارنا الفيديو جيمز اللي تحبونها مع موضوعنا وفتحنا موضوع الماينكرافت، لكن اليوم نبغي ننتقل لتفاصيل أخرى وإلى جانب آخر من عالم ماينكرافت، لكن بيكون على أرض الواقع. كيف؟ الحين العشاق ماينكرافت يعني ضروري ضروري ضروري ضروري ضروري تسافرونهم لندن، ضروري. وتحديدا يقال حتى الآن، يقال أن هذا الكلام خاص بعام 2027. يعني شو أقولكم، أبنائكم بيحبونكم وايد وايد وايد، خاصة يعني اللي عندهم أماكن ثانية دائما يسافروا لها من فترة إلى أخرى. حطوا لندن في بالكم، حطوها، سووا لها ميزانية وبادجت حلو، ولازم تفاجئونهم بعالم ماينكرافت حتى لو لليلتين على الأقل يستمتعون هناك في لندن. نعم، زين، التفاصيل تقول بأن في عام 2027 بيتم افتتاح فندق ماينكرافت. هي بيفتحون فندق ماينكرافت بس عشان نعيش الأجواء أكثر. نعم، في جيت 7 نتعرف على هاي التفاصيل سويا. يقولكم بيفتحون فندق ماينكرافت، هذا أول فندق في العالم بيفتحونه سنة أو عام 2027، ويقال هذا والله العالم أنه تاريخ 17 يوليو، يقال. أوكي، أنتوا خلكم دايما مطلعين على هاي التفاصيل، وين؟ في لندن. فمحبي هاي اللعبة بيستمتعون بأجواء الغرف. الغرف غير فيه مطعم بعد عالم تحت البحر. هذا المطعم مسوينه بشكل مختلف. عندهم ممرات تشبه المناجم. طبعا اللي يلعبون اللعبة يعرفون هاي التفاصيل. عندهم مصاعد كبوابات اللعبة. هو هذا الكلام كله بيكون طبعا في تشيسينغتون وورلد اوف ادفنتشرز. هناك بيضيفون هذا العالم وبيضيفون فندق ماينكرافت. اوكي تشيسينغتون وورلد اوف ادفنتشرز. فهذا الفندق مسواي لعشاقه, وانا اتوقع حتى قبل لا يفتحونه يعني الناس بيتحمسون, او بالاحرى اول ما بيعلنون عن افتتاحه الناس بيتحمسون للحجوزات, واتوقع بيكون فولي بوكت يعني من البدايه. تعرفون شو الحلو؟ الحلو بأن مسوين فيه أول قطار سريع على شكل ماينكرافت في العالم, تخيلوا. وللعلم طبعا الحجز ما تم الإعلان عن فتحه رسميا حتى الآن. خلوا الحماس في داخلكم, بمجرد ما يفتحونه أو قبل لا يفتحونه أكيد طبعا بيبتدون يستقبلون هذه الحجوزات الرسمية. فخلوا عينكم على هذا الخبر إذا كنتوا أصلا من عشاق لندن, هذا واحد, واثنين إذا أبنائكم من عشاق عالم ماينكرافت صدق بتفاجئونهم بشيء جديد. يعني أنتوا بتسولهم شيء عظيم في هالفترة, وتوقع حتى أنتوا بتستانسون وياهم. لندن على البال وفي القلب بدون شيء يعهود. هاي المشاركة وصلتنا من سلام المهيري. هي والله صدق صدق اتفق وياك. وصباح الخير وحياك الله ويوم سعيد ان شاء الله لك ولكل مستمعين. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق عشان ندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيده. وعلى حماسكم هذا الجميل اللي وصلنا من بدايه وقت البرنامج, كل مشاركاتكم بدون استثناء بتدخلوا ويانا في السحب على مسابقتنا اللي بنتعرف عليها وبنتطرق لتفاصيلها ان شاء الله في فقرتنا القادمة. حماسكم على لندن رهيب الصراحة, ومشاركاتكم وايد حلوة. شوفوا إذا مو بالحين جهزنا الأغنية, حاضر من هالعين قبل هالعين الفقرة الجاية بتسمعون أغنية, مو بهاي الفقرة اللي عقبها تسمعون أغنية خاصة بلندن, إهداء لكل مستمعين ولعشاق لندن.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفارق الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر تسعة.
4: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد لا تفوت الفرصة. تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

الساعة في لندن تشير إلى 8، وفي دبي بين 10 و11. زعيمة التقدير أميرة الامتنان، لها قلوبه للغرام مفادية، عشقتها عشق يغذيه الحنان، ومشاعر الفرحة في وجهي بادية.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: مستمرين في تواصلنا وياكم وفي انتظار مشاركاتكم في تفاصيل مسابقتنا اللي بندخل فيها في هذه اللحظات إلى جرين بلانت. كل ما هو مطلوب منكم تشاركونا بكتابة جرين بلانت مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وعلى فكرة جرين بلانت يحتفلون بمرور 10 سنوات رائعة منذ افتتاحهم في مدينة دبي. بنتكلم عن تفاصيل جرين بلانت أكثر، عن الفعاليات، عن الألعاب، عن العروض، كل هاي الأشياء إن شاء الله في فقرتنا القادمة. لكن في هاي اللحظات أنا بس أبغيكم تركزون على المشاركة بأسماءكم الثلاثية مرفقة هذه المشاركات بكتابة جرين بلانت. متفقين من بداية هذا الأسبوع أن دائما أعطيكم 3 معلومات عن الكائنات الحية، عن عالم الحيوان بالتحديد. المطلوب منكم تشاركوني إذا كانت هذه الإجابة صحيحة أو غير ذلك بقول حقيقة أو خرافة، أوكي؟ على حسب المعلومة اللي أقدم لكم إياها. فبنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا في هاي اللحظات بكتابة جرين بلانت. إن شاء الله في فقراتنا القادمة بيتم اختيار مستمع من مستمعينا من قبل كمبيوترنا، بنرفع سماعة التليفون وبنتصل عليه، بنقدم له هاي 3 معلومات. إذا جاوبنا بالإجابات الصحيحة وكانوا 3 معلومات صحيحة أو حتى معلومتين من أصل 3، بعد بيربح ويانا بالجائزة المقدمة من جرين بلانت احتفالا بمرور 10 سنوات منذ افتتاحهم في مدينة دبي. بنتظر مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية مع كتابة جرين بلانت. كل التوفيق للجميع، all the best. يسعد صباح اللي شاركنا واللي تواصل ويانا من هاي اللحظات حتى الساعات القادمة أو الفقرات القادمة. أحمد ناصر عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحك. وصفية العوضي تقول صباحكم لندني، ما قصرنا وياكم، حطينا لكم أغنية رائعة من روائع سمو الشيخ حمدان بن محمد فزاع بصوت الفنان حسين الجسمي وساعة لندن. الحين نبغي نركز على جرين بلانت في دبي، بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق.

0: الخليجية 1009 100% خليجية.
1: جديد الفنان عبد الله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور فيك
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لما يخونك
1: إنتاج وتوزيع روتانا.
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
5: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، شارع الاتحاد وتحديدا للقادمين من إمارة الشارجة، عليه ازدحام مروري في هذه اللحظات، بادي من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا، واللي أشوفه بأن هناك حادثين مروريين في خلونا نقول خلال هذه الزحمة، فيمكنهم بعد اللي مبطئين حركة السير. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، ومن بعد ذلك تتحول الحركة بين حركة بطيئة وكثافة مركبات بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر هو الأفضل من ناحية الحركة، من عند تقريبا مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى قبل منطقة الخوانيج حتى. بالنسبة لشارع الرباط عليه ازدحام مروري بسبب حادثين مروريين بالاتجاه إلى دبي فيستيفال سيتي، وبالنسبة لشارع راس الخور أيضا يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى شارع الخيل لتتحول عليه الحركة إلى كثافة مركبات بالاتجاه إلى دبي هيلز مول، وأيضا من عند دبي هيلز مول بالاتجاه إلى غدير الطير، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. شارع الشيخ زايد في هذه اللحظات اللي أشوفه هناك كثافة مركبات تقريبا عند بوابة الصفا للتعرفة المرورية، فنتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم وتوصلون بالسلامة لوجهاتكم.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر ياس.

0: Kaufland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: أعود في تواصلي وياكم في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009 ومع أجواء مسابقتنا الوحيدة مسابقة جرين بلانت. جرين بلانت فاتحين من 10 سنين والحين يحتفلون بمرور هاي 10 سنين بنجاح، وقرروا أنهم يقدمون عرض للمقيمين مقابل 129 درهم فقط للاستمتاع بفعاليات ترفيهية وألعاب وجوائز مشوقة، وهناك الكثير لاكتشافه والاستمتاع به في The Green Planet Dubai. هناك بتقابلون حيوانات الكسلان ثنائية الأصابع وهي تحتفل بعيد ميلادها 10، وأيضا بتلقون التحية على تيمون في موطن حيوانات الميركات الجديد، ولا تفوتون مشاهدة طيور المكة والياقوتية وطائر الطوقان بألوانه الزاهية في أنحاء الغابة المطيرة. بتعيشون أيضا أجواء عاصفة استوائية، بتكتشفون شجرة الكابوك أكبر شجرة داخلية في الشرق الأوسط، وبتنطلقون في مغامرة تفاعلية بتقنية الواقع المعزز لتصبحوا حراسا للبيئة. ممكن أيضا الاقتراب أكثر من الحياة البرية من خلال إطعام الأسماك والسلاحف وحضور جلسات مقدمي الرعاية ولقاءات الحيوانات، وإضافة أمنيتكم الخاصة إلى صندوق الكنز ضمن احتفالات The Green Planet بالذكرى السنوية 10. عشان تتعرفون على المزيد من التفاصيل أكيد تقدرون تزورون موقعهم thegreenplanetdubai.com وشوفون هاي التفاصيل. لكن احنا بدورنا من خلال إذاعة الخليجية نقدم 4 تذاكر لمستمع من مستمعينا بيختارها الكمبيوتر، بنتصل عليه بنعطيه 3 معلومات عن عالم الحيوان، وهو اللي بيأكد لنا إذا كانت هذه المعلومات حقيقة أم خرافة. لنا عودة من بعد دقايق، شاركونا بكتابة Green Planet مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة من بعد دقايق. يسعد صباحك يا مستمعنا عباس فرض الله، ونوجه لك تحية من زمان ما تواصلت ويانا. يسعد صباحك ويومك سعيد إن شاء الله. لنا عودة من بعد دقايق.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيد الغي؟
2: تبه سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسا. لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الامه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبره، لقيتني ابكي ظنوني على وهامي. لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو ناظامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي. والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي. والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي. قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: شعار فزاع على الخليجية.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10.

0: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
3: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أزل عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الليل بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول اليوم ردا على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية، وتزيد هذه التطورات من تدهور العلاقات بين الجانبين. أعلنت الشركة السورية للبترول عن تعرض خط نفط في شمال شرق البلاد إلى اعتداء تخريبي أدى إلى أضرار في حادث هو الثالث من نوعه في غضون نحو 10 أيام. أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 28 شخصا على الأقل في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد، وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة. قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أن الحكومة ستتخذ إجراء قانونيا حال التأكد من إرسال شحنات وقود إلى روسيا بشكل غير شرعي، وذلك في أعقاب تقرير إعلامي استند إلى تحليل سجلات الموانئ وبيانات تتبع السفن. دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية في فرنسا أمس إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك طلابي قبيل تظاهرات جديدة مقررة اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباح مستمعين اللي يسمعونا واللي منضمين إلينا مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة، وفي هاي اللحظات ستحسم النتيجة باختيار مستمع من مستمعينا لمسابقة جرين بلانت. 4 تذاكر بتكون من نصيب هذا المستمع إذا جاوبنا على معلوماتنا بالطريقة الصحيحة، معلوماتنا خاصة بعالم الحيوان، وبنسألكم هذه الأسئلة وبنشوف إذا يعني أنتوا ضليعين في هذه خلونا نقول هذا العالم بالتحديد، وجاوبونا بحقيقة أو خرافة. في هذه اللحظات تنضم إلينا مستمعتنا خلود الحمادي. صباح الخير يا خلود.
2: صباح النور والسرور.
1: خلود أنت ويانا على الهواء مباشرة. أوكي، شخبارك يا عالم الحيوان؟
2: والله الحمد لله تمام.
1: شاطرة يعني؟
2: نصف ونصف.
1: تحبين تربين الحيوانات؟ حلو.
2: أحب.
1: جميل جميل. تربين نوع معين من الحيوانات ولا بس الحب من بعيد لبعيد؟
2: بس قطط. لا قطط بس.
1: أوكي قطط. عيل شو رأيك شفت تحياتنا تكون بسؤال خاص بالقطط؟
2: بعد حلو تمام.
1: زين، نحن بتكون عندنا 3 معلومات متعلقة بعالم الحيوان، الدور الباقي عليك أن أنت تشاركين، يا تقولين حقيقة أو خرافة.
2: تمام.
1: أوكي
2: أوكي
1: يلا بسم الله. جاهزة؟
2: جاهزة.
1: يلا السؤال الأول يقول القطط لا تستطيع تذوق الطعام الحلو، حقيقة ولا خرافة؟
2: تذوق الطعام الحلو؟
1: إيه الأشياء السويت. القطط لا تستطيع تذوق الطعم الحلو، حقيقة ولا خرافة؟
2: حقيقة.
1: صح. السؤال الثاني يقول الأخطبوط عند عظام، حقيقة ولا خرافة؟
2: الأخطبوط عند عظام؟
1: إيه
2: لا هو من الفقاريات
1: يعني؟
2: لا يمتلك.
1: يعني يعني حقيقة ولا خرافة؟
2: حقيقة.
1: لا خرافة. لا خرافة خرافة خرافة, ايه خرافة. خرافة. انت صح، انت اوريدي فسرتي المعلومة. السؤال الثالث والأخير، الجمل يخزن الماء في سنامه، حقيقة ولا خرافة؟ الجمل يخزن الماء في سنامه.
2: صح حقيقة. لا يخزن، لا سوري يخزن الدهون، هو ما يخزن الدهون.
1: شاطرة شاطرة خلود، بعد تعطينا التفسير والتفصيل ما شاء الله. انتي بس ضيعت كلمة حقيقة وخرافة، بس انتي اوريدي عندك الإجابة.
2: حسيت اني احتاج اجاوب ما اقول حقيقة وخرافة.
1: زين يا خلود نقول لك الف مبروك، انتي ربحتي ويانا 4 تذاكر للاستمتاع باجواء جرين بلانت واحتفالهم بمرور 10 سنوات على افتتاحهم. منو بتاخذين وياك يا خلود؟
2: شكرا.
1: العفو.
2: انا بشيل معايا ابويا امي.
1: حلو حلو، ان شاء الله تستمتعون وتغيرون جو بكل مكان على هواكم. شكرا يا خلود، اتمنى لك يوم سعيد. العفو.
2: معاكم إن شاء الله.
1: العفو. إذن خلود اليوم فازت بهاي 4 تذاكر من جرين بلانت، نقولها ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياها على أساس تعرف كيف ممكن تستلم جائزتها، ونقول هارد لك للي اليوم مختارهم الكمبيوتر، وأقول لك للي بيتابعنا باكر بما أن مسابقتنا مستمرة حتى يوم غد. في هاي اللحظات بناخذ هذا الفاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم وبندخل في تفاصيل موضوعنا القادم. stay tuned، خلكم متواصلين يانا. لنا عودة وكالعادة نقول good morning على الجميع.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: أشعار
3: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
4: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين، يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع ميدين يدين، حروب الذاكرة ما ترحم من المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي 3 شهور يوديني لها شيء على روحي، يوديني ومر السور واذره صار يعرفني حمام السور، ما باقي الا اليوم مريت من تحته يناديني، على الشباك شرها من نسيم ورده وعصفور، يكفيهم عبورك بس انا ما هو يكفيني، على الخياط شرهات النظر يلعاد كالمزروع، من اللي حط يده بين غايه عيني وعيني، شبيهتها في الأرض النائلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل ممطين، تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي، وبنجخدف صديق ويارد الحروة بدون شعور، بسلطنة المراكز ما لها غير السلاطين، وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبيني.
3: على الخليجية
2: على الخليجية.
5: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، يمكن للأطفال دون 12 عام يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
6: خور فكان مستعدين؟
7: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
8: خذ عيوني وعطني من حبك قليل،
7: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية. 1-0-0-9
9: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026،
10: في هلا مجبور فيك،
9: يتضمن 5 أغاني.
10: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم
9: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
10: عادي لمن يخونك،
9: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أعود في تواصل وياكم من خلال دانة الأثير 1009. عندنا قصة نبغي نتكلم عنها، أوكي؟ القصة فيها ملايين وفيها أيضا أشياء كذا متشعبة وداخلة في بعضها. بس قبل لا أسأل أي سؤال، أو خلنا نقول قبل لا أسر التفاصيل هاي القصة، خلوني أسألكم هذا السؤال، وأبغي أي شيء ممكن تربطون فيه هالشيئين اللي بنذكرهم، أوكي؟ شو علاقة كرة السلة بستاربكس؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بأي شيء ممكن يربط الشيئين بأي شيء، بعلاقة. فهذا اللي بننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. يا ترى شو العلاقة ما بين كرة السلة وستاربكس؟ مع أسماءكم الثلاثية بنستقبل منكم مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000. ليس بالضرورة توصلنا إجابة صحيحة، كثر ما نبغي نشوف كيف ممكن تفكرون بأي شيء ممكن يربط هذيل الشيئين ويخليهم في علاقة. شو علاقة كرة السلة بستاربكس؟ لنا عودة من بعد دقائق. يسعد صباح الجميع، good morning ويومكم سعيد.

0: ستة أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: من خلال 707 هناك علاقة ما بين كرة السلة وستاربكس، بس كيف؟ نرجع بالزمن لعام 1993. كان هناك لاعب كرة سلة مشهور في وقته وصاحب فلوس، كان يكسب من هاي اللعبة بشكل كبير جدا. فهاي الملايين كان يفكر دائما كيف ممكن يستثمرها، فكان يدور خلال هاي الفترة على شكل من أشكال الاستثمارات اللي ممكن يحط فيها فلوسه. حلو حلو، يجي وكيل أعمال يسوي له تليفون، وكيل أعماله هاورد يقول اسمع ترى شيء فرصة استثمار من شخص متصل فيه اسمه هاورد. أوكي، مش وكيل الأعمال اسمه هاورد، هذا الشخص اسمه هاورد. فقال زي منو هذا هاورد وشو فكرة الاستثمار اللي موجودة عنده؟ قال ما عليه، انت سر وشوفه، إيه لسيا خذ وعط وشوف إذا هذا الشيء بيناسبك ولا لا. وفعلا تقابل مع هذا الشخص السيد هاورد، يلسوا ويا بعض ويسولفون ويتناقشون. فقال أنا عندي لك مشروع ونبغيك تدخل ويانا شريك. طبعا هم يعرفون أنه هو عنده فلوس، فقالهم شو الفكرة، فكرة المشروع؟ قال عندنا قهوة وفاتحين في كذا مكان ونبغي نتوسع زيادة ونبغي اسمك يدخل ويانا. فكر اللاعب شوية، قال صراحة شوف يا هاورد، أنا بكلمك بكل صراحة وجدية، أنا مالي في القهوة، ما أحب استثمر في شيء ما أعرفه. فقالت راها قهوة يعني مو بشيء غريب عجيب. قال أنا مو براعي قهوة، أنا راعي هوت شوكلت شاهي، هاي السوالف اللي أنا أعرفها وما أحس أني مقتنع. زين، بعد فترة يقولكم هذا اللاعب كان يتمشى في شوارع أمريكا، فبدأ يشوف في كل زاوية شيء كوفي، محل كوفي يعني. أوكي، فهني بدأت الحسرة كذا تطلع بينه وبين نفسه وحزن شوية، بعد ما عرف بأن الشركة اللي كان بيشتغل فيها يعني بدأت فعلا تتوسع، موجودة بشكل كبير بمحلاته. اليوم عندهم يمكن فوق 38,000 فرع حول العالم، قيمته أكثر من 100 مليار دولار أمريكي. واللاعب يقول هذا أكثر قرار تحسفت عليه في حياتي، ضيعت ملايين، لو أنا موافق كان أرباحي اليوم أكثر من اللي حققته في كل مسيرة عملي. اللاعب هذا كان اسمه شاكيل أونيل، والعرض اللي رفضه منو؟ نعم نعم نعم، من ستاربكس. فهذه قصة كان يتكلم عنها هذا اللاعب

0: بس عشان يعني ممكن تكون هذه القصة قصة ملهمة للكثيرين، كيف الواحد في بعض الأحيان وخصوصا في عالم الاستثمارات لابد من أن يجازف ويخاطر قليلا، أوكي، ويقوي قلبه ويجرب، ممكن تصيب وممكن على فكرة تخيب. لازم هاي الأشياء يكون الإنسان مهيئ لها، مهيئ للفوز والخسارة، مهيئ للربح والخسارة. فهذه من الأمور اللي حب هذا اللاعب لاعب كرة السلة أنه يشاركها ويتكلم عن تفاصيلها. واليوم يمكن خلصت الملايين، أو خلونا نقول بعض الاستثمارات يمكن ما دامت حتى يومنا هذا، لكن ستاربكس ما زال منتشر وكل ما لو يتوسع أكثر حول العالم بأفرعه المختلفة. إذن في هاي اللحظات تقبلوا تحياتي، بس قبل الختام أذكركم بأن الموعد اقترب في المدينة الساحرة في خورفكان في الشارجة، وتحديدا مع افتتاحية وانطلاقة موسم هلا خورفكان الجديد اللي بيفتتحه بأولى الأمسيات الفنان ماجد المهندس بصوته وحضوره الجميل وإحساسه الشجي. موعدكم بيكون ويا ليلة استثنائية على مدرج خورفكان تاريخ 14 نوفمبر 2026، وتقدرون تحجزون تذاكركم من بلاتينوم ليست وتستعدون لهذه الأمسية المليئة بالموسيقى والإحساس. الشريك الإعلامي لهذا الحفل أكيد الخليجية 1009. في هاي اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، لنا لقى بإذن واحد أحد يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009. كنت وياكم أنا أخذكم عهود الخلاني، ومع السلامة.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. البداية للقادمين من إمارة الشارجة، شارع الاتحاد يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا، من بعد ذلك تتحسن الحركة. شارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية، والواضح أن هناك حادث مروري بعد مبطئ حركة السير بالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، ومن ثم تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. الأفضل في الحركة حاليا شارع الإمارات العابر، حتى كثافة المركبات منحسرة بشكل كبير وتنتهي قبل مسيد الشارجة الكبير. شارع الشيخ زايد هناك كثافة مركبات عند دوار مركز دبي التجاري العالمي بالمدخل إلى تقريبا أو بالاتجاه إلى يعني محطة مترو المركز المالي، من بعد ذلك تتحسن الحركة وتتحول إلى طبيعية، وهو كذلك الحال على شارع راس الخور. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
1: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الليل بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول اليوم، ردا على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية، وتزيد هذه التطورات من تدهور العلاقات بين الجانبين. أعلنت الشركة السورية للبترول عن تعرض خط نفط في شمال شرق البلاد إلى اعتداء تخريبي أدى إلى أضرار في حادث هو الثالث من نوعه في غضون نحو 10 أيام. أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 28 شخصا على الأقل في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد، وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة. دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية في فرنسا أمس إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان كورنو الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك طلابي قبيل تظاهرات جديدة مقررة اليوم. برزت نائبة الرئيس السابقة لكوستاريكا ريبيكا غريفينسبا بوصفها الأوفر حظا في السباق إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة بعدما تصدرت للمرة الرابعة عمليات التصويت الاستطلاعي بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب أني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي لي فارق الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: الخليجية دانت الأثير 1009 بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أن هي فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجلة الكهل. صوته على ركف الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسه مياتية بس سهل، حنا نعرف أن القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بأنه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وإن الأمل مثل الهلال إن غاب لا بدها يهل. كن كابلال أبو الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات أبو جهل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: ودعوا مدى عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
8: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر.
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، بحثا خلاله تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية وأهمية دعم أمن المنطقة واستقرارها. تواصل دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 جهودها لتوفير المياه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال مشروعات المياه المحلات وحفر الآبار وتوفير الصهاريج والخزانات، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان والنازحين والتخفيف من أزمة نقص المياه التي تهدد حياة مليوني إنسان في القطاع. أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الليل بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول اليوم، رداً على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية، وتزيد هذه التطورات من تدهور العلاقات بين الجانبين. أعلنت الشركة السورية للبترول عن تعرض خط نفط في شمال شرق البلاد لاعتداء تخريبي أدى إلى أضرار في حادث هو الثالث من نوعه في غضون نحو 10 أيام. أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسباً لتأثيرات 3 أعاصير وعواصف استوائية تتحرك باتجاه سواحل البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجو جوكم.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم من وصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يقول يا زين يزين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت ومعي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع أيامي السود والجرد، وانت تخبر ما حد ترى صغيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين وانا اعرفك زين، وكف الجفالين وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النرد، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين قلت انت غير الناس مخلوق من ورد.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
4: أنا مجبور فيك.
3: يتضمن 5 أغاني.
4: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
3: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
4: عادي لما يخونك.
3: إنتاج وتوزيع روتانا.

ستة أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: الخليجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغيب؟
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بأنك تطوله
4: فزار.
5: سيداتي آنساتي سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي. سيداتي آنساتي سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي.

أنتم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: دور فكان مستعدين؟
1: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
2: خذ عيوني وعطني من حبك قليل،
1: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
3: 1-0

0: صمت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر.
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية تمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، بحث خلاله تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية وأهمية دعم أمن المنطقة واستقرارها. تواصل دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 تواصل جهودها لتوفير المياه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال مشروعات المياه المحلات وحفر الآبار وتوفير الصهاريج والخزانات، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان والنازحين والتخفيف من أزمة نقص المياه التي تهدد حياة مليوني إنسان في القطاع. أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 28 شخصا على الأقل في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد. انضم آلاف الأشخاص إلى مسيرة طلابية جابت وسط مدينة ريو دي جانيرو احتجاجا على المرشح الأوفر حظا في الانتخابات فلافيو بوليسينارو واحتمال عودة اليمين إلى السلطة في البرازيل مع انطلاق الحملة الانتخابية لجولة الإعادة. دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية في فرنسا إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك طلابي قبيل تظاهرات جديدة مقررة اليوم. برزت نائبة الرئيس السابقة لكوستاريكا ريبيكا غرينسبا بوصفها الأوفر حظا في السباق إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة بعدما تصدرت للمرة الرابعة عملية التصويت للاستطلاع بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي. وفي الختام، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير وعواصف استوائية تتحرك باتجاه سواحل البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ وواحد في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
4: ارسمي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجب القليل،
5: واصبح الشوق مله كان لجب القليل.
4: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
5: قربك المستحيل.
3: أشعار في القمة
0: على الخليجية
3: من فارس الحكمة.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبقى
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: يا مهرة العام. لا والله غديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجتها شو اخبار الصلع، لا ما الكلمه تاثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشقره يا السوداء يا البيضه، لا لا ما يصير هذا تنمر، وايد ياثر هذا الشخص. فترى تضطر مسكينه تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشره وتدخل في دوامه، كله كان بسبب كلمه او تنمر من شخص قريب للاسف، من شخص قريب للاسف، شخص قريب للاسف. هذه رساله لنا نحن معشر الرجال، بعد اتمنى ما نكون قاسيين، الكلمه تاثر حتى لو كانت بشكل مزح، حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: العافية.
1: اجلس
2: اجلس
1: واسمع
2: واسمع واسمع
3: جلسات على دانة الأذن.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصتي من الوصل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر،
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: مرحبا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهد المنطقة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 32 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عمر حمد عبد الله بوشهاب، كما يضم المجلس أو مجلس الإدارة في عضويته محمد عبد الله توحيدي نائبا للرئيس. أعلنت دولة الإمارات ومملكة تايلاند اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح، في محطة مهمة ضمن مسيرة العلاقات الثنائية تمهد لمرحلة جديدة من زخم التعاون التجاري والاستثماري بين اثنين من أكثر الاقتصادات ديناميكية في منطقتهما. تحتضن مدينة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية يوم غد الجمعة منافسات المحطة 16 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ضمن أجندة النسخة 33، وذلك في أول حضور للكأس على المضامير السورية، بما يوسع نطاق انتشارها ويعزز حضورها في الساحة العربية والدولية. نفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم قصفاً مدفعياً استهدف وادي زبقين في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم أن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية لن يغلق، لكنه سيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس وسيظل مستقلاً وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
6: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي،

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا طير يلي جناحينك اعراض وعظمك جلال وعيونك احداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كم لك تصيد الحباري والقطة بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السما الرحبة وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقة على خده نقاريش، ما كن الارض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبه في المخايش، في اللحظه اللي جرحك الجوع فيها واشهب اللال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادق حمامه ورعشه تجنحه وسلوك وحبال، منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الاقذال، في ماكر تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلا صيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
0: على الخليجية. حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد لا تفوت الفرصة. تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

ستة أيام فقط وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: 1-0-0-9 خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
1: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
0: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله ياخر طموحاتي وذروة حنيني تلبس على فالك وأنا بفالي أموت أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت ياخر طموحاتي وذروة حنيني تلبس على فالك وأنا بفالي أموت أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني خيل العرب في معركة عين جالوت كل شي يتمنى يشارك فيني الأرض والأشجار والبحر والحوت يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني مضاعلك ضايع ولا فاتلك فوت اكسر رجال ان شاف حسنك يليني ويبنت في جنبك تحول لطاغوت خذني معك بلاك انا ما يبيني يا شعر وراشد ويا سحر هاروت هذه منياتي يا مبعثر سنيني الود ودي نجتمع لو بتابوت ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت
1: أشعار فزاع على الخليجية الأغاني الخليجية على

0: غرفة كان مستعدين؟ أولى ليالي هلا غرفة كان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
1: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
0: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج غرفة كان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا غرفة كان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: عدة محاور أساسية من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر.
2: نشر الوعي المعرفي ومساعدة الدول لبناء اقتصادات ومجتمعات المعرفة. بدأنا بتقارير المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العربية، ثم مؤشرات المعرفة العالمية، وأيضا مؤشر القراءة العربي.
3: بجمع البرنامج 50 شاب وشابة من 18 دولة عربية في تجربة تدريبية بتمتد على مدى 3 أسابيع، تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل المباشر مع الخبرات والمؤسسات الإعلامية. بتدرب المشاركين على توظيف الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، كما تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية الأوروبية الثانية والتي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 32 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عمر حمد عبد الله بوشهاب، كما يضم مجلس الإدارة في عضويته محمد عبد الله التوحيدي نائبا للرئيس. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 3 أشخاص من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية وإصابة عشرات المدنيين. نفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم قصفاً مدفعياً استهدف وادي زبقين في جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميلبند اليوم أن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية لن يغلق، لكنه سيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس وسيظل مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين. أعلنت بكين اليوم أنها رشحت صينيا لترأس منظمة الصحة العالمية خلفا للمدير العام الحالي تيدروس أدهانوم غيبريسيوس. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن ترشيح الدكتور سونغ لي يعكس رغبة الصين الفاعلة في التعاون الوثيق مع مختلف الأطراف لتعزيز بناء مجتمع صحي للبشرية. ختام الموجز بهذا الخبر. كثفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عمليات البحث والتحري عن المواطنة شيخة بعد تغيبها عن ذويها، وذلك في إطار جهودها للعثور عليها والاطمئنان على سلامتها. ودعت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع ممن تتوافر لديهم أي معلومات أو بيانات قد تسهم في تحديد مكانها أو الوصول إليها إلى سرعة التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقمين 999 أو 901. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0 0

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: ابعد رها والله الضلوع.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: مساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا، راجعين من دواماتكم ورادين بيوتكم، هلا هلا بعماركم ودرب السلامة. معاكم اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات من الساعة 2 إلى 5 المساء في برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1009. وصلنا ليوم الخميس وقرب الويكند، عسى يومكم إن شاء الله يكون خفيف وأخباركم كلها طيبة. اليوم رح نبدأ بإنجاز إماراتي نفتخر فيه ونشوف أثره في حياتنا، خدمات حكومية نخلصها من تلفوناتنا وتوفر علينا وقت ومشاوير. عقبها رح نتكلم عن حملة لا تنغش وعن اللحظة اللي لازم نوقف فيها ونتحقق قبل ما نستجيب لرسالة أو اتصال. أما في ساعتنا الثالثة والأخيرة بنفتح باب السوالف عن مهارات عندنا يمكن عمرنا ما فكرنا نكتبها في السيرة الذاتية، لكن من مشاركاتكم بنكتشف هاي المواهب اللي تستاهل التقدير، وبعضها ممكن انها تكون وظيفة بروحها. واكيد استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي مع عبد المجيد عبد الله صدفة، وراجع لكم مع اول موضوع لنا لليوم.

0: الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40 المنامة 30 35 الدوحة 29 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 30 38 وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: يا مرحبا فيكم من جديد مستمعين، وفي ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع الياز يعبيد. تذكرون يوم كنا نجهز أوراق المعاملات يعني من الليلة اللي قبلها عشان نروح في اليوم الثاني نقدم مثلا للجهات المعنية، سواء كانوا يحتاجون منا الأول يحتاجون منا كل شيء، يعني من كل شيء نسخ لازم تكون النسخ وياكم، أو حتى السيفيات الأول يوم كنا نقدم السيفيات لازم نرتب السيفي ونطبعه ونجهزه وكذي، هذا الأول وكنا يعني لازم نجهزه قبلها بيوم بيومين ونتأكد أن كل شيء موجود، ونحسب حتى المشوار والوقت عشان كل هالأشياء تكون جاهزة. اليوم وايد من معاملاتنا ننجزها بتلفوناتنا، تغيرنا صرنا عكس الأول، نحن في البيت أو في بريك الدوام أو أحيانا نخلصها بدقيقة، حتى ما نكمل دقيقة ونقول بس هذه كانت المعاملة اللي نحن مأجلينها، مثلا نأجلها أسبوع شهر كم يوم، وهي أصلا ما تأخذ منا غير دقائق معدودة، أو حتى نقول خلنا نقول دقيقة، وإذا كثرنا 5 دقائق أو ممكن ربع ساعة ليش لا، بس هذه تاخذ وقت وجهد يوم كامل أسبوع. فيعني خلف هاي السهولة كلها في فرق، يعني خلينا نقول في فرق تشتغل وتطور عسب تختصر علينا كل هاي الخطوات وتوفر لنا هذا الوقت. وهني تحسين بقيمة، يعني تحسين صدق بقيمة التطور يوم يسهل عليك يومك ويخلي عندك وقت أكثر مثلا للأهل وللأشياء اللي تحبونها. وسؤالي لكم يا مستمعينا، شو المعاملة الحكومية اللي اليوم خلصتوها من تلفونكم وقلتوا كانت بسيطة، ليش أنا كنت أحاتي؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو المعاملة الحكومية اللي اليوم خلصتوها من تلفونكم وقلتوا بس هذه كانت الإجراءات وليش كنت أنا أحاتي؟ خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي مع عايض والله ما يرمش، والرد مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.

ومسي عليكم بالخير ومساء الورد عليكم جميعا. سؤالي كان لكم شو المعاملة الحكومية اللي يوم خلصتوها من تلفونكم قلتوا بس خلصت وأنا قلت أحاتي؟ وصلتني المشاركات نمسي عليك بالخير قوت هزيم السويدي، صراحة اسمك وايد حلو وشدني صراحة اسمك. تقول MOI المخالفات المرورية وسدادها جدا سهل عبر تطبيق MOI. طبعا كلنا، وذكرتيني يا قوت ان انا علي مخالفات لازم ادفعها واجدد سيارتي بس بضغطة زر. الحين صدق كل شيء كل شيء كل شيء نستخدمه بس عن طريق الابليكيشن وبضغطة زر واموركم خلصت، فما يحتاج تحاتون شو بتسوون شو ما تسوون. نحن يعني حياتنا صارت في هاي الايام جدا سهله. مريم تقول تجديد ملكيه السياره، كنت مأجله الموضوع وعقب اكتشفت اني احاتي اكثر من الوقت اللي خذته. صح، بعد الحين عندكم في تم تقدرون، او حتى اذا ما تبون تسيرون الجهات اللي موجوده في الابليكيشن وبضغطة زر تجددون وتخلصون معاملاتكم. طبعا تتبعون المطلوب والإجراءات وكل شيء سهل. محمد يقول استخراج شهادة خلصتها وأنا أشرب قهوتي، الشهادة وصلت قبل لا تخلص القهوة. شفتوا كيف إحنا حياتنا استوت سهلة وضغطة زر، والحمد لله نحن حكومتنا مش مقصرة في هاي المعاملات اللي سهلت علينا وايد أشياء ووفرت علينا الوقت والمجهود، وصرنا يعني مرتاحين ونخلص معاملاتنا بأسرع وقت. مها تقول دفع المخالفات الخدمة سريعة، بس أنا اللي أطول أنا أطول بس أقعد أطالع المبلغ. ها شكله يا مها عليك مخالفات وايد. ها هلا هلا بعمرك ولا تسرعين ولا تيبين مخالفات وايد. راشد يقول كنت بطلع أخلص معاملة، ولدي قال لي وين ساير بويا، عطني تلفونك أنا بخلصها حقك، وخلصها لي وأنا بعدني عند الباب. الحياة سهلة، خبروا عيالكم أخوانكم أهلكم، يعني علموهم بالعكس أن في بضغطة زر أن يخلصون كل معاملاتهم عادي. في معاملات تتخلص بالتلفون وتنجز. لطيفة تقول وصلني إشعار إن جهاز الطلب ورديت فتحته قلت يمكن بس تأكيد استلام، لكن ما توقعت يخلص بهاي السرعة. نحن وصلنا فعلا لمرحلة إن نخلص معاملاتنا وأشياءنا كلها بضغطة الزر، والحمد لله الحمد لله على نعمة دولتنا اللي وفرت لنا كل هذه الأشياء عشان شو، عشان راحتنا نحن، عشان وقتنا، وكل هذا عشان يعني. خلونا نطلع هذا الفاصل مستمعينا لراشد الماجد عظيم إحساسي وراجع لكم بعد دقائق.

0: don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها. جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي. وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أن عندي هذا الهربس التناسلي. والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة ياي ويا ويبين أنهم غيظة ويبين أنها يعني مو مرتاحة بالموضوع. سبحان الله يوم لقيت على النظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع الهربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للألام. دواء الأركوكسيا معروف أنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية دواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذا الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد لا نحكم على المريض فقط من الخوف. في ممكن أحيانا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. 1-0-0-9

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
5: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.
6: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوتوا الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا فيكم مستمعين. الإمارات تواصل تحقيق إنجازات نفتخر فيها ونلمس أثرها في تفاصيل حياتنا اليومية، وبحسب تقرير استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026 والصادر من شركة بوستن بي سي جي، جاءت الإمارات الأولى في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية بين الدول المشمولة في الاستطلاع هذا. بعد منحوها طبعا 89% من المشاركين تقييما مرتفعا، والاستطلاع شمل 4

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقيادتنا الرشيدة ويديم على الإمارات نعمة الأمن والتقدم، ويجزي كل من يعمل لخدمة الناس كل خير. ونطلع هذا الفاصل مع المجموعة يا دارنا، ونرجع لكم في ساعتنا الجاية.

0: الحقيقية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام، والشعر سيف لا تضايقت أسله أركب الفكر.

0: على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره، والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام ملة، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام اللي يفزلهم ليوها في محلة. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
1: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية.

ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، إن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يدو سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة.
2: نحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
3: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الأوروبية. محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. الإمارات تدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطاري الملك خالد وأبها الدوليين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين، كما تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. نبقى في سوريا، حيث تحتضن مدينة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية غدا منافسات المحطة 16 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ضمن أجندة النسخة 33، وذلك في أول حضور للكأس على المضامير السورية، بما يوسع نطاق انتشارها ويعزز حضورها في الساحة العربية والدولية. وتقام منافسات المحطة ضمن فعاليات المهرجان الإماراتي السوري الذي يستضيفه مضمار اللاذقية يومي الجمعة والسبت، ويتضمن برنامجا يضم 15 شوطا للخيول العربية الأصيلة، منها 10 أشواط في اليوم الأول و5 أشواط في اليوم الثاني. في ملف آخر من أخبارنا المحلية، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية الأوروبية الثانية والتي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. وقد تسلم الرسالة معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة لدى استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي سعادة سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 32 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عمر حمد عبدالله بشهاب، كما يضم مجلس الإدارة في عضويته محمد عبدالله توحيدي نائبا للرئيس. أعلنت دولة الإمارات ومملكة تايلاند اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح في محطة مهمة ضمن مسيرة العلاقات الثنائية تمهد لمرحلة جديدة من زخم التعاون التجاري والاستثماري بين اثنين من أكثر الاقتصادات ديناميكية في منطقتيهما. أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن وذلك ضمن مسرعات دبي للمستقبل. حمد الشراوي مدير إدارة المشاريع في مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تحدث لمركز أخبار ARN بهذا الخصوص.
5: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على ذكاء الاصطناعي المساعد، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات لتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى العالم وأكثرها تطوراً ومواكبة لعصر الذكاء الاصطناعي. ويهدف البرنامج الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه المؤسسة وبالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني وهيئة دبي الرقمية إلى تمكين الجهات الحكومية في دبي من تطوير خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال وقت قصير لتسهل إجراءات المتعاملين وتسهل حياة المستخدمين.
4: انطلقت صباح اليوم في دبي فعاليات وجلسات ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني والذي يناقش توجهات مستقبلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة في دعم عمليات الإنقاذ وإدارة الكوارث. المقدمة الدكتور عيسى أحمد المطوع مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي تحدث لمركز الأخبار على هامش الملتقى.
6: اليوم تحديات اللي موجودة في قطاع الحماية والسلامة محليا وعالميا كثيرة جدا تختلف من دولة إلى أخرى. أنا من التحديات اللي موجودة عندنا الكثافة السكانية، تنوع الثقافات، الجنسيات. هنتكلم فقط في دبي 200 جنسية، لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عندنا الوقاية والتوعية. فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عنا معدلات حرائق الأطفاء. كنا نقول نحن إذا استخدمنا الطرق التقليدية في التوعية يأخذ منا يعني سنوات، دخلنا الذكاء الاصطناعي، حللنا البيانات، عرفنا المناطق الأكثر خطورة، عرفنا الجنسيات، اللغات اللي يتكلمونها، فأنشأنا ضابط افتراضي ممكن يجيد أكثر عن 200 لغة. بعدها تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين في اتصالات، إذا مثلا عرفنا أن في منطقة بتكون فيها مثلا احتفالات ديوالي يستخدمون فيها الشموع، فنحن نقدر نوجه المسجات والتوعية والموارد على المنطقة المعينة، أكس نستهدف اللغة اللي يستخدمونها، الراجع الهستري ديتا، شو الحوادث اللي كانت تحصل، شو كانت مسبباتها، أنواعيهم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 3 أشخاص من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية وإصابة 10 المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. ختام النشرة بهذا الخبر، كثفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عمليات البحث والتحري عن المواطنة الشيخة بعد تغيبها عن ذويها، وهي امرأة متوسطة العمر تعاني من حالة مرضية خاصة، وذلك في إطار جهودها للعثور عليها والاطمئنان على سلامتها. ودعت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع ممن تتوافر لديهم أي معلومات أو بيانات قد تسهم في تحديد مكانها أو الوصول إليها إلى سرعة التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقمين 999 أو 901. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية،
9: الخليجية،
7: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
10: والله راحتي يبدأ
7: لايف هاب على الخليجية 1009.
9: ويا هلا ومرحبا بكم مستمعين وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. اتخيلوا انكم في نص يوم مزحوم او مزدحم، فجأة توصلكم رسالة حسابك بيتوقف، اضغط هني الحين، او اتصال يقولكم انكم فزتوا بجائزة وكل اللي المطلوب عليكم تعطونهم رمز وصلكم على التلفون. في هاي اللحظة الخوف او الحماس ممكن يخلينا نتصرف بسرعة حتى قبل لا نسأل منو هالشخص وليش مستعجل وليش يبى هاي المعلومة. هني وقفة بسيطة ممكن تفرق وايد، نتمهل ونتحقق من المصدر وبعدين نقرر. وسؤالي لكم يا مستمعين، شو أغرب رسالة أو اتصال احتيالي وصلكم؟ وشو التفصيلة اللي خلتكم تقولون لا هني الموضوع في إنه وفي شيء مش مضبوط؟ شاركونا مواقفكم لكن بدون أرقام أو بيانات شخصية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أغرب رسالة أو اتصال احتيالي وصلكم؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40 المنامة 30 35 الدوحة 29 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 30 38 وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: ومرحبا بكم من جديد، ونمسي عليكم بالخير مستمعين وفي برنامجكم لايف هاب مع اليازية. سؤالي كان لكم، شو أغرب رسالة أو اتصال احتيالي وصلكم؟ مستمعنا محمد يقول مكلمينا أن عنده شحنة واقفة وتحتاج الدفع، وهو أصلا ما بطالب شيء. أيوه، هو يخبرنا هذا الموقف، أنه الحمد لله أنك منتبه يا محمد، أهم شيء أنت منتبه أن أنت ما بناسي، أنه فعلا متذكر أنه أنت ما بطالب شيء، لأن في ناس صراحة ينسون من كثر ما يستخدمون يعني الطلب الأونلاين، ينسون شو حتى شارين، فعادي يقولون بلى هذه ممكن تكون شحنتي. فأهم شيء الوعي، وتنتبهون في أي شيء سويتوا له أوردر. راشد قال لي فزت بجائزة، أوه بس لازم أحول رسوم قبل، قلت له أخصمها من الجائزة. حلوة هذه، أو أنه فزت بجائزة بس لازم تحول رسوم، من متى أصلا؟ أهم شيء أنت عطيته وفهمت، اخصمها من الجائزة، عيبتني يا راشد. مستمعنا سالم يقول وصلتني رسالة باسم ربيعي يطلب فلوس، بس طريقة كلامه ما بطريقته، انا ربيعي واعرف كيف يتكلم وياي، اتصلت عليه وطلع ما يعرف عن الموضوع. ايوه، وصلوا لهالدرجة، تخيلوا وصلوا لدرجة انه عادي يكون حد من الاهل، أصدقاء، أخوان، خوات، الوالد، الوالدة، فانتبهوا وتحذروا. مريم تقول المتصل يعني حد داقلها يبى رمز التحقق ومستعجل، كان أذكر بويها واتصلت بالجهة من رقمها الرسمي عشان أتخبر عن الموضوع. لا، أنا يعني أنا وايد مستانسة بالوعي اللي أنتوا فيه، أنه فعلا نحن في مرحلة قمنا واعيين، وما قمنا يعني ناخذ في هاي المكالمات، وقمنا نشغل عقلنا. مها تقول وصلني عرض وظيفة براتب خيالي من دون مقابلة، ويطلبون مني أدفع. ليش؟ قلت هذه الوظيفة هذه وظيفة وبتوظف بفلوسي. والله اني ضحكت وقتها. ما زين انك انتي منتبهة وعارفة ان هذيلة محتالين، واصلا عمرها ما صارت حد يدور على وظيفة ويدفع فلوس، متى صارت هذه؟ لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية. نشتك بعد هالفرقة عليه ليش صرت تغار؟ أمانة قول لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟ خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني أرسم البسمة وقلبي مولع بالنار، تباني كمل واقف سنين وعمر أبوابك. أنا نوخت لك تاريخ خيمة دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة ارتشابك، ويتك في جموح وعنفوان وبالغلام درار وفضان من تعابير ومعاني تدور عرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك. شعور عانق أحلامي يليت عانق الأقدار، سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني بأستهتار. حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك. تفضل ويهك أبيض دربك أخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك. أنا ما أتبع المكفين، أنا لي قيمة ومقدار، عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك.
1: أشعار
0: على الخليجية.
2: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: وعود في تواصلي وياكم وعقب سؤالنا وإجاباتكم أنا عندي موضوع لكم، وخلوني أدخل في التفاصيل. أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني حملة لا تنغش اللي تستمر طوال شهر أكتوبر وبالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السبراني. هدفها تساعد أفراد المجتمع يتعرفون على أساليب الاحتيال وعلاماته، ورسالتها بسيطة: تمهل، تحقق، لا تنغش. ومن شخصيات الحملة يدو سلامة، وهي شخصية افتراضية لجدة إماراتية تستخدم فطنتها عسب تنبه أو تنتبه لحيل المحتالين. الحملة تسلط الضوء على إشارات تستدعي الانتباه مثل الضغط والاستعجال، طلب السرية، أو حتى محاولة منعكم من التحقق بشكل مستقل. وتتناول أيضا انتحال الشخصيات، التلاعب بالأصوات، الصور، باستخدام الذكاء الاصطناعي. شوفوا اليوم نحن وين وصلنا في الذكاء الاصطناعي، يحتالون عليكم بطرق ما تتخيلونها. يعني يوم حد يقولكم لا تسكر الخط، لا تخبر حد، حول الحين، خذوا وقفة، تحققوا من الطلب وعن طريق مصدر موثوق. إذا الرسالة تدعي أنها من جهة تعرفونها، افتحوا التطبيق الرسمي بأنفسكم أو تواصلوا مع الجهة من رقمها المعروف. ودائما حطوا في بالكم ما حد يتصل من أرقام موبايلات، دائما الجهات الرسمية عندها خط أرضي، هذا لازم تعرفون فيه. والحين الحلو في اتصالات لكل رقم حاطي لكم اسم الجهة، إذا كانت جهة معينة ومسجلة رسمية راح يطلع لكم اسم الجهة يوم بيكم اتصال غريب. وايد حلوة هذه الميزة من اتصالات صراحة. وإذا الطلب باسم شخص تعرفونه اتصلوا عليه في رقمه المحفوظ عندكم، ولا تعطون المتصل كلمات المرور أو حتى رمز التحقق. الوعي يبدأ من البيت بعد، خلونا نسولف ويا أهلنا عن هاي المواقف، ونخلي السؤال والتأكد عادة مريحة. واللي يتعرض لمحاولة احتيال يحتاج أن ندعمه عسب يتكلم ويطلب المساعدة بسرعة. وخلونا نتذكر مهما كان الطلب مستعجل، نعطي عمارنا فرصة نتحقق ونتأكد. ليش؟ لأن عقب هاي الفطرة يعني بتنتقل لمهارات ثانية عندنا، منها مهارات اكتسبناها من الحياة ويمكن ما عطيناها حقها يوم كتبنا سيرتنا الذاتية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: 6 أيام فقط وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
2: الخليجية
0: 1009
2: 100% خليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها، طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
0: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة.

0: الخليجية
1: وش غير طاعت عليك سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيون الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: جرحت قلب الغرام وزدت

0: في عنادك تبغي الصراحة، ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي. طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس، ما زاد كل زاد فوجاعي. اللي محيرني إنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

الخليجية 1009، معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

0: صوت بلا صورة.
1: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يدو سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة.
2: نحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
3: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية الأوروبية الثانية والتي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. وقد تسلم الرسالة معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة لدى استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي سعادة سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 32 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عمر حمد عبد الله بوشهاب. ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي. ترأس سموه اجتماع اللجنة الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزا عالميا رائدا ومتكاملا للذهب. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 3 أشخاص من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية وإصابة عشرات المدنيين. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم استدعاء سفيرها لدى أوكرانيا وسط تفاقم خلاف دبلوماسي بشأن نقل أسرى حرب كوريين شماليين إلى سيول، وهددت سيول باتخاذ تدابير إضافية لم تحدد طبيعتها، في حين طالب الرئيس لي جيامونغ باعتذار رسمي، وذلك بسبب مخاوف من أن يؤدي الكشف عن المعلومات إلى تعريض عائلات أسرى الحرب للخطر. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب ميندناو في الفلبين اليوم. وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية في بيان أنها لا تتوقع وقوع أضرار جسيمة، لكن من المرجح حدوث هزات ارتدادية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واحد صفر صفر تسعة.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: ويا هلا بكل من انضم لنا ومرحبا بكم من جديد وفي ساعتنا الثالثة من برنامجكم لايف هاب. يوم نكتب السيرة الذاتية، نذكر الشهادة والخبرة والدورات واللغات، وبس يعني نكتب وايد أمور تخص يعني الأشياء اللي اشتغلنا فيها وخبراتنا كلها والتطوع وإلى ذلك. بس لو بنكتب كل مهاراتنا يمكن نحتاج صفحة زيادة بعنوان خبرات اكتسبتها من الحياة، ولا شو رأيكم؟ في حد يعرف يهدي النفوس يوم الكل متوتر، وفي حد يرتب رحلة حق 10 أشخاص وأكثر، وكل واحد منهم يبى شيء لكن يعني يبى شيء مختلف لكن يعرف لهم جميعا، وفي حد مثلا يفتح الثلاجة ويطلع عشاء يعني أو خلونا يسوي وجبة من الأشياء اللي موجودة في الثلاجة. هاي كلها مهارات ترى يمكن تمر علينا كأنها شيء عادي، بس وراها صبر وتنظيم وحسن تصرف. وسؤالي لكم مستمعينا، لو بنضيف في السيرة الذاتية خانة اسمها مهاراتي في الحياة، شو بتكتبون فيها وتستهلون عليه راتب؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو بنضيف في السيرة الذاتية خانة اسمها مهاراتي في الحياة، شو بتكتبون فيها وتستاهلون عليها راتب؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع بعد دقايق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40 المنامة 30 35 الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا وعبر دانة الأثير وفي برنامجكم لايف هاب مع اليازية. وسؤالي كان لكم لو بنضيف في السيرة الذاتية خانة اسمها مهاراتي في الحياة، شو بتكتبون فيها وتستاهلون عليه راتب؟ محمد يقول أرتب سفرات العائلة وكل واحد يبقى وجهة وميزانية مختلفة، وأنا مهارتي إدارة المشاريع والصبر. صراحة من أصعب أصعب أصعب السفرات سفرات العائلة، وأنا معاك إنه يعني كل واحد مود وكل واحد يبقى جهة معينة وكل واحد عنده ميزانية معينة، فيعني شوي في اختلاف على فكرة واختلاف في الأذواق. فيعني أهنيك يا محمد إذا أنت بتضيف هاي المهارة اللي هي إدارة المشاريع بالصبر. أهم شيء أهم شيء الصبر. مريم تقول أعرف أطلع أو أسوي عشاء من الأشياء الموجودة بالثلاجة، هاي فيها حل مشكلات مع إنقاذ ميزانية البيت. شاطرة يا مريم، والله إنك سنعة سنعة يا مريم، كفو عليك. راشد يقول أنا اللي أهدي النقاش في جروب العائلة، أستحق منصب مدير العلاقات. الله يا راشد. الاختلاف عاد في جروب العائلة، الله الله يا الاختلاف. لكن زين زين أن أنت اللي تهدي النقاش وخلاص عطيناك منصب مدير العلاقات، مبروك عليك. لطيفة تقول أعرف أختار هدية تناسب كل شخص، حتى اللي يقول ما بشي وأنا عارف إنه يبقى. الله لطيفة، من اسمك والله إنك لطيفة. لطيفة ذوق ذوق، وأهم شيء حلوة الهدية، يعني حتى لو تكون بدون مناسبة ترى والله إنها وايد حلوة. واللي يقول ما يبى هدية شعورها مختلف مختلف يوم أتيني هدية، فأنا وايد أحس بالامتنان صراحة، فأنا ما عندي مشكلة أني أنا أستقبل الهدايا. مها تقول أرتب شنطة سفر صغيرة وتكفي كل شيء، تخصصي استغلال المساحات بس ما أضمن لكم وزنها. برافو عليك يا مها، أنا أتمنى أتمنى أسافر سفرة بشنطة صغيرة، ما أقدر ما أقدر، حتى لو سرت ويكند يومين أشل وياي زيادة، أعرف عمري بحتاج يعني بتصير لي مواقف وشي، فما أقدر أرتب شنطة سفر صغيرة. هذه مهارة جدا ممتازة لك أنك أنت تستغلين المساحات. الله يثبتك وعقبالنا كلنا صراحة في مشاوير صغيرة، يعني ما لداعي نشل كل شيء، نشل احتياجنا فقط. لكن لا صراحة أنا أبدا ما تعودت، تعودت أني أنا أخذ أكثر من احتياجي، أسوي زحمة في السيارة، أسوي زحمة في الشنطة، في كل مكان. لازلت مستمر وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفارك الخيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

التسعة. هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: وخلونا نتخيل موقف شخص طالع ويا ربعه في رحلة وفجأة يتغير الجو أو تتأخر الحجوزات والكل يتضايج، وهو يبدأ يشوف البدايل، يوزع المهام ويرتب خطة ثانية. عقب يمكن نقول عقب يقول ما سويت شيء، بس دبرت الموضوع. بس يوم ننظر للموقف راح نشوف أنه عرف يتعامل مع تغيير مفاجئ وينظم المجموعة ويتواصل وياهم بهدوء. وفي شخص من كثر ما يهتم بأمور البيت تعلم يرتب الأولويات، يتابع المواعيد والمصاريف، وشخص ثاني الناس تلجأ له يوم تحتاج حد يسمعها. ليش؟ لأنه يعطيها مساحة ويحاول يفهم قبل لا يرد. المهارات تكبر مع الممارسة، وبعضها نمارسها كل يوم من دون ما ننتبه لها. وصحيح أنه وايد منها ممكن تنكتب في السيرة الذاتية، لكن أحيانا ما نعرف كيف نوصفها أو نحس أنها عادية لأننا متعودين أن نحن نسويها. لو حبيتوا تذكرون هاي المهارات في مقابلة عمل، اختاروا مثال واضح، مثلا شو كان الموقف وشو سويتوا وشو كانت النتيجة، بدال ما تقولون أنا منظم. تقدرون تشرحون كيف رتبتوا فعالية أو نسقتوا بين مجموعة والتزمتوا بالوقت. وحتى بعيدا عن الوظيفة، معرفة نقاط قوتنا تساعدنا نقدر أعمارنا يعني أكثر، ونشوف وين نقدر نطورها. فخبروني الحين شو الشيء اللي دائما أهلكم أو ربعكم يقولوا لكم هالموضوع ما له إلا أنت، وأنت اللي بتخلص لنا هاي الشغلة. يمكن مشاركة اليوم أتذكركم بمهارة عندكم، أو تخليكم تقولون حق شخص قريب منكم ترى اللي تسويه ما بشيء بسيط، أنت مبدع فيه. وإذا في حد وظيفته الرسمية يحدد وين تتعشى شلة، هذا له بدل حيرة وبدل تغيير رأي بعد. ولا شو رأيكم مستمعينا؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
1: تجميل التجميل هوس هوس. التبييض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبييض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحدة تتوقع إن ما بتعرس إلا إذا كانت بيضة.
0: أكثر معلومة عن البشرة تتمنى الناس يوقفون يصدقونها.
1: ما كل ما يسوق يصدق. ما كل ما يسوق يصدق. الواحد يفتكر إن خلاص الزوج بيكون كامل المواصفات فهي لازم تكون كذلك كاملة المواصفات. فلا تقسون على نفسكم. كونوا واقعيين. كونوا منطقيين.
0: كونوا واقعيين وكونوا واثقين من نفسكم.
1: لأغلب الأمراض عندنا علاجات لكن في أشياء هي هذه طبيعتها. هي هذه طبيعتها.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية
2: الخليجية دانة الأثير 1009.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: وبشي مستمعينا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا من لايف هاب اليوم. افتخرنا بإنجاز الإمارات في الخدمات الحكومية الرقمية، وتذكرنا أهمية التمهل والتحقق مع حملة لا تنغش، واكتشفنا وياكم مهارات يمكن ما تنكتب في السيرة الذاتية بس نشوف قيمتها في الحياة. شكرا لكل من شاركنا برسالة أو كتب لنا موقف أو سمعنا في السيارة وهو ساير الدوام ومخلص من الدوام أو مخلصين من الدوام عفوا وراجعين بيوتكم، أو حتى للي يسمعونا من بيوتهم عبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. مشاركتكم هي اللي حلت صراحة البرنامج في هاي الثلاث ساعات. الله يحفظكم ويحفظ أهلكم ويديم على دارنا الأمن والخير والعز. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، ونلتقي باكر الجمعة من الساعة 2 إلى 5 المساء في لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1009. وفي أمان الله.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرت الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك، وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامه لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوه ببدلها. رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق إلى ضاقت

0: تخليني وهل الفعايل تمثلها فعايلها ان قلت يا صاحبي وش بينك وبيني بقول لك كلمة وحدة وحللها أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك والنفس بعدك صار مشغلها أخاف بكرة تميل الأرض في عيني وتكون أنت الرفيق اللي يميلها وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 9.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: عملة لا تنغش وكرتها بسيطة، إن لكل عملية احتيال علامة تكشفها. ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه، أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يدو سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة.
1: نحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
2: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لذا جرين بلانت واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية الأوروبية الثانية والتي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. وقد تسلم الرسالة معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في قصر النخيل في أبو ظبي سعادة خالد عبد الله بن شيبان المهيري رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وطلع سموه على جهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية والإغاثية داخل الدولة وخارجها وبرامجها الهادفة إلى دعم الفئات المستفيدة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي. ترأس سموه اجتماع اللجنة الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزا عالميا رائدا ومتكاملا للذهب. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تسببت في وفاة 3 أشخاص من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية وإصابة 10 المدنيين. أعلنت بكين اليوم أنها رشحت صينيا لترأس منظمة الصحة العالمية خلفا للمدير العام الحالي تيدروس أدهانوم غبريسوس. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ في مؤتمر صحفي دوري إن ترشيح الدكتور سونغ لي يعكس رغبة الصين الفاعلة في التعاون الوثيق مع مختلف الأطراف لتعزيز بناء مجتمع صحي للبشرية ويظهر دعمها الراسخ للتعددية ولمنظمة الصحة العالمية. في ختام هذا الموجز، كثفت القيادة العامة للشرطة رأس الخيمة عمليات البحث والتحري عن المواطنة شيخة بعد تغيبها عن ذويها وهي امرأة متوسطة العمر وتعاني من حالة مرضية خاصة، وذلك في إطار جهودها للعثور عليها والاطمئنان على سلامتها. ودعت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع ممن تتوافر لديهم أي معلومات أو بيانات قد تسهم في تحديد مكانها أو الوصول إليها إلى سرعة التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقمين 999 أو 901. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: مساكم خير وسعادة وتحية لكل متابعينا في هذه اللحظات ومن خلال انطلاقة وين وصلنا. مساك الله بالخير سعد.
3: مساك الله بالنور مريم، ولقاء جديد مع مستمعينا، وإن شاء الله لقاء يعني نستفيد منه جميعا ومن خلال تواصل مستمعينا الرائع دائما وأبدا.
2: اليوم ما شاء الله عندنا فقرات كثيرة، عندنا فقرة فانسي أوريجن، فقرة لينجو، كذلك فقرات مختلفة. إن شاء الله بنبدأ بفقراتنا في الدقائق الجاية، ولكن حبينا اليوم نبدأ البرنامج بحفل الفنان ماجد المهندس اللي بيكون إن شاء الله ضمن فعاليات هلا خور فكان. والفنان ماجد المهندس بيفتتح أولى أمسيات الموسم الجديد، طبعا بيكون هذا الحفل مثل ما قلنا على مدرج خور فكان تاريخ 4 نوفمبر. بإمكانكم حجز تذاكركم الآن وتستعدون لأمسية مليئة بالموسيقى والإحساس. الخليجية 1009 الراعي الإعلامي لهذا الحفل،
3: ونتمنى إن شاء الله يكون حفل مميز كما اعتدنا من ماجد المهندس. وأيضا من خلال هذا الحفل إن شاء الله الخليجية ستكون معكم دائما أولا بأول. مسي بالخير على مستمعين المتواصلين، مساء الخير والنور والسرور. مساء الله بالخير يا عبيد، تقول مساء الخير مريم وسعد، وتقول ستبقى الحياة جميلة مدام هناك ناس قلوبهم كالورد وجميلون بأخلاقهم وكلماتهم ودعواتهم. مساء الخير لأصحاب القلوب الطيبة. مشكورة، شكرا لك على المسج يا عبير. والمزيد من مسجات مستمعينا.
2: نعم، محمد فاضل مساك الله بالنور والسرور، يسعد مساك. وسعد عندي سؤال سريع للمستمعين، نختبر من خلال هذا السؤال معلوماتهم في اللغات. إذا قلنا بوناسيرا
3: بوناسيرا
2: بوناسيرا، هذه الكلمة بأي لغة أو ماذا تعني؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
3: في انتظار تواصلكم، وسنرى يا ترى من مستمعينا يقدر يتعرف على شو معنى هذه الكلمة وبأي لغة هذه الكلمة. نقولها مرة أخرى،
2: بوناسيرا
3: بوناسيرا، شو معنى بوناسيرا ومن أي لغة من لغات العالم؟ اكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم، من خلال تواصلكم مع الخليجية على 1009، ومن خلال لقاء نتواصل معكم حتى الساعة 8 من مساء هذا اليوم. يا مساء الخير.

0: Lingo.
1: متواصلين في لينجو
0: ونقول بونسيرا لكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال فقرة لينجو. تكون عندنا خلنا نقول هذه الفقرة من الفقرات الترفيهية عندنا في البرنامج, نتعلم من خلالها وياكم بعض الكلمات باللغات المختلفة. اليوم عندنا كلمة بونسيرا, وطلبنا من مستمعينا يعطونا معنى هذه الكلمة أو هذه الكلمة بأي لغة من لغات العالم,
1: ونشوف آراء مستمعينا ونشوف معلوماتهم يا ترى بهذه اللغة. نبدأ مع ريم الفلاسي. حياتي الله يا ريم, مرحبا الساعة يا ريم, تقول تعني مساء الخير بالإيطالي. شكرا يا ريم. أيضا محمد فاضل يقول معناتها كيف الحال. أيضا كذلك عبير تقول معناتها مساء الخير باللغة الإيطالية. وفا حياتي الله يا وفا تقول مساكم ورد. معناتها مساء الخير. نشوف المزيد من المسيدات عندك مريم.
0: محمد يقول اللغة البلغارية. لا, إجابتك غير صحيحة. أيضا عندنا رسالة من صاحب الرقم نهايته 11 يقول مساء الخير باللغة الإيطالية. أيضا عندنا إبراهيم الزعابي مساك الله بالنور يقول اللغة الإيطالية, لكن معظم الناس يعرفون بس كلمة بونجورنو ومعناها صباح الخير, ولكن كلمة بونسيرا معناها
1: بونجورنو
0: ولكن كلمة بونسيرا معناها مساء الخير.
1: أيضا كذلك المزيد من سيادتكم عبير تقول الموسيقى الخاصة بلينجو ذكرني بالألعاب. محمد يقول بونسيرا باللغة الإيطالية.
0: أيضا سكينة, عندنا سكينة خليلة تقول مساء الخير باللغة الإيطالية.
1: هي صح ولا غلط؟
0: أكيد صحيح, أكيد صح. نقول بونسيرا لكل مستمعينا, ونقول أيضا بونانوتي, تصبح على خير, ونقول تشاو معناها مرحبا. كل هذه الكلمات باللغة الإيطالية. طبعا اللغة الإيطالية تعتبر الأقرب للغة اللاتينية من حيث المفردات المستخدمة. يقولكم هي لغة منتشرة ليست فقط في إيطاليا بل أيضا في بعض المدن السويسرية وأيضا في الفاتيكان, وتعتبر من اللغات نوعا ما تعتبر سهلة في التعلم لأن أغلب حروفها تكتب كما تنطق, وتتألف اللغة الإيطالية من 21 حرف.
1: وهي فعلا يعني فيها يعني سهلة جدا, لذلك أنا تعلمتها بسهولة اللغة الإيطالية بس على أساس الوقت. أنا ولا
0: قبل شوي كان يغني بالإيطالي.
1: يعني بس هي شيء بسيط, يعني مثلا استديو استديو بس تضيف حرف الواو.
0: لا تسمعون كلامه ترى نص الكلمات غلط.
1: طيب ننتقل لفقرتنا التالية, ومن خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم على الخليجية. VS زين, اليوم عندنا موضوع ونشوف يا ترى هل أنت مع مريم أو مع المذيع. شو تقول مريم في هالموضوع؟ شو تخبرين مستمعين على الموضوع؟
0: أنزين, موضوعنا يقول الحياة هل هي حظ أم مجهود؟ الحياة هل هي حظ أم مجهود؟ نحن نعرف أن الحياة تجمع بين الاثنين, ولكن أنا أشوف بأن المجهود هو الأساس, المجهود هو اللي يصنع الفارق بينهم. يعني الحظ ممكن يكمل نوعا ما نجاح الإنسان, ولكن المجهود ده هو الأساس. سعد أنت شو رأيك؟
1: أنا رأيي أن الحظ, أن الحياة حظ. يعني أحيانا ممكن تجتهد في أمور كثيرة, لكن إذا أنت يعني مالك حظ فبالتالي يعني مهما اجتهدت يعني ممكن يكون نتائج بس مو بالنتائج المطلوبة. يعني فالحظ مطلوب.
0: أوكي, أنت مع الحظ. أنا مع المجهود في الحياة. فنشوف مستمعينا, هل أنتوا مع سعد اللي يقول الحظ هو أساس النجاح في الحياة؟ أنا أشوف بأن لا, المجهود هو الأساس, أساس النجاح في الحياة. إذن هل أنتوا معايا ولا مع سعد؟ نستقبل مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000, أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية.
2: هو الخليج على الخليجية, على الخليجية.
3: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية, وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي, ودرجات الحرارة فيها 30 40, المنامة 30 35, الدوحة 29 37, وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: طفى بريق العيون اللي جرحها الغياب، رسم عليها الشحوب مهجر الغايبين، يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب، تعشب دروب الوصال اللي رواها الحنين، كل ما تراكت على صدري ونين المصاب، يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين، شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب، يا قدامي الحايرة وعيوني المستحين. واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب، قصة هروتها الليالي واختمتها السنين، كل الملامح مرايا والسوالف كتاب، في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين، الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب، والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين، والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب، ولا برصمت حالي يرجى كلمتي. يرجى كلمتي.
0: أشعار. أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر، وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: VS. إذن الحياة حظ أم مجهود؟ أيهما يأتي أولا في حياة الإنسان؟ والشيء اللي يحدد نجاح الإنسان هل هو حظه الجميل في هذه الحياة ولا مجهوده الكبير تجاه الشيء اللي يسويه ويعمل عليه؟
1: أنا أعتقد أن يعني الحظ يلعب دور كبير في حياة الإنسان. مريم تعتقد أن المجهود، لكن أكيد أن هناك أسباب، وهذه الأسباب نعرفها أيضا من مستمعينا، لأن كل منهم أعتقد له تجارب سواء شخصية أو حتى عملية من خلالها استكشفت أن فعلا أحيانا ممكن يكون الإنسان يعني الحظ يلعب دور كبير في حياته، أو أحيانا ممكن المجهود. نشوف مسجاته،
0: نشوف المسجات. أولى المشاركات وصلتنا من إبراهيم الزعابي، مساك الله بالنور مرة ثانية. يقول من وجهة نظري اثنينهم يكملون بعض، ولكن الحظ والتوفيق بالنسبة لي هو الأساس، لأنه عبارة عن معادلة ولا معنى للمجهود بدون توفيق أو حظ. يعني أول مشاركة من إبراهيم، إبراهيم يوقف بصف سعد، يعني يشوف بأنه الحظ هو الأساس. أيضا ريم الفلاسي، ريم مساك الله بالنور، تقول نعم الحياة مجهود وكذلك حظ، مثل ما قلتي مثل ما قال سعد، لأن مرات مهما اجتهدنا وتعبنا وكدينا بنتم في نفس المكان، وهني يدخل شيء ثالث اللي هو الرزق والنصيب من رب العالمين. كلام جميل وحكمة جميلة يعني من مستمعتنا ريم الفلاسي مساك الله بالنور. يعني هي ريم مع الحظ ومع المجهود، ولكن تؤمن بأن الرزق والنصيب من رب العالمين، سواء يعني وصلنا لأهدافنا وأحلامنا وطموحاتنا سواء بالحظ أو المجهود، ولكن في النهاية اللي مكتوب لك هو اللي بيصير.
1: أيضا عبير مريم تقول صدقا وصراحة، شوف صدقا وصراحة هي تقلدني
0: بس في النهاية جاي أنا
1: لا بس يتقلد، تقول دائما اقول صدقا صراحه تقول مؤمنه ان الشخص لازم يجتهد يسوي كل اللي يقدر عليه عشان يوصل لهدفه. الحظ عامل مساعد اذا موجود يعني في تسهيل الامور وليس اساسي، في النهايه كلها اقدار مكتوبه، فاذا مكتوب لك انك تحصل على شيء تتمنى اكيد انك بتحصل عليه. شكرا لك يا عبير. وايضا كذلك مساء الخير ومساء الورد يا أمل، تقول مساء الخير والسعادة مريم وسعد، وأيضا سلامة القبيسي حياتي الله سلامة، تقول مساء الخير معاكم أنتم الاثنين. لا ما نحبش اللون الرمادي، يا أبيض يا أسود
0: لكن مش رمادي
1: لا مش رمادي
0: يعني على فكرة سعد في ناس اتيهم الفرص على طبق من ذهب وبدون مجهود، وهالناس نقدر نسميهم فئة المحظوظين، ولكن هناك ناس هم اللي يصنعون الفرص، وهؤلاء هم
1: المجتهدين.
0: فأنا مع المجتهدين، الاجتهاد هو اللي وصل الإنسان للنجاح في الحياة. وسعد مع الحظ، يقول أن الحظ هو الأساس، أساس نجاح الإنسان في هذه الحياة.
1: لذلك خلني أعطيك مثل على ذلك، يعني أكد لك أن يعني أن الحظ يلعب دور. نحن أحيانا نقول كلمة فلان محظوظ، حتى سووا مسلسل محظوظة
0: ومبروكة البركة والحظ
1: زين، فبالتالي أكيد أن الحظ له دور، ممكن المجهود له دور. طيب نشوف المزيد مسجاتكم. سلامة وغيرها المستمعين اللي كتبوا مع، أنا أبغي يعني تحدد لي، اكتب لي حظ مجهود، اكتب لي يا حظ يا مجهود، مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول صلاة وعلى الخليج
2: حركة السير على الخليجية برعاية جزيرة ياس.
0: سعد أول شيء يسوي لي حركة السكان، أن حركة السير الحين
1: حان
0: وقت حركة السير. نبدأ من شارع أمسقيم، هناك ازدحام وكثافة في المركبات بالاتجاهين. أيضا اللي ماخذين شارع الشيخ زايد بيواجهون ازدحام وكثافة في المركبات من أمام منطقة دبي مارينا، تمتد الزحمة إلى منطقة الصف الثانية. وبالنسبة لشارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا الزحمة تبدأ من تقاطع الورقة الأولى أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وكذلك بالنسبة للناس اللي ماخذين شارع ند الحمر. دائما أتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
3: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: يعني أول شيء كانت حركة السكان، الحركة الثانية شو كانت؟ مريم؟
0: حركة الهرن.
1: لا لا الهند بريك.
0: الهرن من خليفة الزحمة.
1: طيب عموما الحياة مجهود أو حظ؟ هذا هو السؤال. مريم تقول مجهود، أنا أقول حظ. ما أسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. اكتبوا لي أسمعكم الكريم من خلال مسجاتكم، وسنرى بعد قليل أكثر الأصوات لمن تكون.

0: ستة أيام فقط وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: دانت الأثير،
2: دانت الأثير.
3: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
0: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
4: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
0: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
5: إذن الحياة هل هي حظ أم مجهود؟ أساس نجاح الإنسان هل يعتمد على مجهوده ولا حظه في الحياة؟ نستقبل مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. دقائق راجعين مع موضوعنا.

0: الحين موعد حساب الأصوات، بنحسب الأصوات نشوف منو فاز اليوم بالنقاش.
1: سعد مدرس صارم قبل شوية يحسب مسج هذا، لا هذا غير رأيه وهني وهاي النقطة معاك.
0: زين عبير تقول إذن مجهود، سلامة لقبيسي حياتي الله يختي سلامة، تقول مجهود إذن ويا مريم.
1: لا أمل شو كاتبة؟ الحظ مع يعد.
0: مع يعد. على فكرة الأحرف الثلاثة في سعد ممكن أن أنت كل ما غيرت يعني حرف مكانه ممكن تطلع مع يعني كلمة ولها معنى، كل الحروف فيها أكلة فيها أشياء كثيرة يعني. هذه الكلمة أو هذا الاسم عفوا.
1: بس أعيد ترتيب
0: الحروف. أعيد ترتيب الحروف.
1: بس حرف اليوم أبو يام.
0: زين مريم تقول أو أمل حيث الله أمل تقول مع سعد اليوم، تقول 4 درجات سعد درجتين مريم. أيضا كذلك فراس يقول الحياة كلها حظ
1: يقول لا مجهود ولا شيء.
0: ولا شيء أوكي.
1: فراس بعرف أنت محظوظ في الحياة ولا لا؟ أنا حسيت من المسج أنه مو محظوظ.
0: منو
1: لا فراس كاتب ضح. الحياة كلها حظ لا مجهود ولا شيء
0: يعني قناعة كاملة
1: مع الحظ 100% قلبا وقالبا. مطر أحمد مساك الله بالنور والسرور يقول حبيت أهني أخوي أحمد بن سبت على تخرجه وحصوله على الدكتوراه بدرجة امتياز، ألف مبروك من مطر الفلاسي مساك الله بالنور يا مطر، ونقول ألف مبروك لأحمد بن سبت وإن شاء الله منها للأعلى.
0: شكرا لك يا مطر، أيضا كذلك لكل ألف مبروك لأحمد وللدكتور أحمد عفوا ولكل مستمعين المتواصلين. طيب خلنا نشوف الآن مجهود ولا حظ، وكل واحد عنده وجهة نظر. نبدأ بمريم، وجهة نظر مريم.
1: زين تبدأ بوجهة نظري. على فكرة سعد قبل شوي سألني تحت الهواء شو قال لي، قال لي أنت متأكدة أنك أنت مع المجهود؟ قلت له نعم هالمرة أنا مع المجهود قلبا وقالبا. ليش؟ لأن الإنسان حتى لو وصل لمكانة معينة، وصل لهدف معين، هذا الهدف وهذه المكانة وصلته عن طريق الحظ، بيبقى مكانه وما بيتقدم وما بيتطور. ليش؟ لأنه معتمد على الحظ أولا وأخيرا. ولكن إذا كان الإنسان يوظف مجهوده حتى لو ياه الموضوع يعني خلنا نقول بشكل خلنا نقول على طبق من ذهب من غير سعي ومن غير مجهود، ولكن اجتهد بعد الحظ اجتهد، هني بيوصل لمراحل متقدمة في الحياة. انزين خلنا نتكلم عن المجهود. يقولكم العمل الجاد والتعلم المستمر يمنحان الإنسان الأدوات الحقيقية للنجاح، والنتائج المبنية على الجهد تبقى وتثبت، لأن الحظ وحده لا يدوم طويلا، يعني عمره خلنا نقول افتراضي مؤقت.
0: صحيح نعم، هذا بالنسبة للمجهود.
1: وشو عن الحظ؟
0: بالنسبة للحظ، الحظ أنا أقنعت في الموضوع. الحظ يعني دائما مثل ما قال كثير مستمعينا أن أحيانا الإنسان يعني يبذل مجهود بقدر كبير لكن يحتاج إلى الحظ، وصناعة

0: المحيطة من خلال ما تسمى علميا أنماط سلوكية واضحة، وبالتالي يستغل الفرص، فبالتالي يكون محظوظ في استغلال هذه الفرص، ويكون لديه الجاهزية أكيد والاستعداد المبكر، والذي يجعل الإنسان محظوظ وقادر أن يقوم بمجهود.
1: نقدر نقول سعد بأن الحياة تجمع الاثنين، ولكن بلا مجهود الإنسان بيبقى مكانه وما بيتقدم وما بيتطور، وأنا مستحيل أتنازل عن وجهة النظر هذه،
0: وأنا مستحيل أتنازل عن أن يعني أجد أن أحيانا الحظ يلعب دور.
1: أحيانا شفت كيف؟ أحيانا أحيانا صحيح، ولكن دائما المجهود هو اللي يفوز.
0: مريم قاطعتيني وأنا ما كملت. أحيانا كثيرة كذا أقول
1: بالنهاية أحيانا ودائما
0: يعني sometimes too much to go.
1: بس لحظة اليوم في شيء
0: غريب
1: عبير شو كتبت ردا على رسالة فراس؟ تقول يعني هل نقعد بالبيت وننتظر الحظ يا فراشة؟
0: اليوم كل ما أخطأ
1: هذا التصحيح الدايركت
0: المفروض نكثر من فقرة بالعربي
1: كاتب عقب لا يا فراس يا فراس. تحية لك يا عبير، تقول معات يا مريم قلبا وقالبا. تعجبيني يا عبير دايما وياي مصفي.
0: وايضا كل مستمعين شاركونا، وموضوعنا التالي يعني بس ما رد لكم ان شاء الله عقب ربع الساعه، يعني في اول 10 دقائق من الساعه القادمه، ومن خلال تواصل مستمعينا.
1: انزين، سؤالنا يقول شو هو الشيء اللي يخليك او يجعل الانسان بشكل عام يبين اصغر من عمره الحقيقي؟ شو هو الشيء اللي تشوفه قد يكون ظاهريا او قد يكون من
0: في
1: خلال
0: شخصية الإنسان؟
1: ممكن يكون شخصية الإنسان، تصرفاته، شخصيته، او ممكن يكون من خلال مظهره الخارجي. شو هو الشيء اللي يحدد ويخلي الإنسان فعلا يبين اصغر من عمره الحقيقي؟ واذا حد منكم اغلب الناس يعني يقولوا لك والله تبين اصغر من عمرك الحقيقي، تعتقدون ما هو السبب الرئيسي والاساسي اللي خلاهم يشوفونك انت بهذه النظره؟
0: مع اسمائكم عن طريق الاس ام اس على 4000 دوت صلات، وعلى الخليجيه على 1009، واكتبوا لي اسمائكم من خلال مسجاتكم في لقاءنا اللي يمتد معكم حتى الساعه 8 مع مجموعه من نوع من الموضوعات.
1: إذن هل الموضوع يعتمد على الهيئة والملامح ولا داخل الإنسان وجوهره؟
0: على شخصيته. في انتظار تواصلكم، ومراتي مساء الخير.

0: الخليجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحد، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص. لو تقول الوداع بصوتك الناحب، يمطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب. أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب. لك مكان ورا عوج الحنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب. فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، وانكره يوم تقفي والزمن شاحب. قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
5: قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
6: واحد صفر واحد صفر صفر تسعة.
7: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
8: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
9: هنا مجبور فيك
8: يتضمن 5 أغاني.
9: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
8: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
9: عادي لمن يخونك.
8: إنتاج وتوزيع روتانا.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت احبك وبس.
1: 1-0-0-9.
2: صوت بلا صورة.
3: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يدو سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة.
4: نحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
5: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ.
2: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
6: رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الأوروبية. مكتوم بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي. السعودية تعترض صاروخين باليستيين وأضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
6: نجدد تحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية الأوروبية الثانية والتي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. وقد تسلم الرسالة معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة لدى استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي سعادة سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والتطلع إلى قمة ثانية ناجحة. ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي اجتماع اللجنة الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي. وقال سموه دبي في المركز الأول عالميا في التكنولوجيا المالية ولدينا أكثر من 10,000 شركة نشطة في مركز دبي المالي العالمي وأكثر من 55,000 مستثمر جديد في سوقنا المالي خلال 9 أشهر الأولى من هذا العام، 72% منهم من خارج الدولة. وفي قطاع الأصول الافتراضية بلغ حجم التداول مستوى قياسيا بلغ 7.4 تريليون درهم خلال 12 شهرا الماضية. وخلال الاجتماع اعتمدنا استراتيجية دبي للذهب حيث بلغ حجم تجارة دبي الخارجية من الذهب 1 تريليون درهم خلال العام الماضي بنمو 60%، وتستقبل دبي حوالي 15% من الذهب المتداول عالميا. هدفنا من الخطة الجديدة أن تحافظ دبي على صدارتها الدولية في هذا القطاع. مؤشراتنا الاقتصادية قوية بحمد الله، وثقة العالم في دبي في نمو، وخططنا وفرق عملنا تواكب كافة التطورات بما يخدم المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم بمدينتنا. أصدرت حكومة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الخاص بقانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار مواصلة تطوير السياسة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية المجتمع والاعتبارات الإنسانية. وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص والتحريض أو المسلمين المساعدة على الانتحار بما يعزز حماية الحق في الحياة ويرسخ مسؤولية المجتمع والدولة في الوقاية والحماية، إلى جانب تطوير الاستجابة القانونية للحالات التي تستدعي رعاية والتدخل المبكر. انطلقت صباح اليوم في دبي فعاليات وجلسات ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، والذي يناقش توجهات مستقبلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة في دعم عمليات الإنقاذ وإدارة الكوارث. المقدمة الدكتور عيسى أحمد المطوع مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي تحدث لمركز الأخبار على هامش الملتقى.
7: اليوم التحديات اللي موجودة في قطاع الحماية والسلامة محليا وعالميا كثيرة جدا، تختلف من دولة إلى أخرى. احنا من التحديات اللي موجودة عندنا الكثافة السكانية، تنوع الثقافات، الجنسيات. هنتكلم فقط في دبي 200 جنسية، لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عندنا الوقاية والتوعية. فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عنا معدلات حرائق الأطفاء. كنا نقول نحن إذا استخدمنا الطرق التقليدية في التوعية يأخذ منا يعني سنوات، دخلنا الذكاء الاصطناعي، حللنا البيانات، عرفنا المناطق الأكثر خطورة، عرفنا الجنسيات، اللغات اللي يتكلمونها، فأنشأنا ضابط افتراضي ممكن يجيد أكثر عن 200 لغة. بعدها تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين في اتصالات، إذا مثلا عرفنا أن في منطقة بتكون فيها مثلا احتفالات ديوالي يستخدمون فيها الشموع، فنحن نقدر نوجه المسجات والتوعية والموارد على المنطقة المعينة، أكس نستهدف اللغة اللي يستخدمونها، الراجع الهستري ديتا، شو الحوادث اللي كانت تحصل، شو كانت مسبباتها، نوعيهم.
6: أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد، وذلك ضمن مسارعات دبي للمستقبل. حمد الشراوي مدير إدارة المشاريع في مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تحدث لمركز الأخبار بهذا الخصوص.
8: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات لتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى العالم وأكثرها تطوراً ومواكبة لعصر الذكاء الاصطناعي. ويهدف البرنامج الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه المؤسسة وبالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني وهيئة دبي الرقمية، إلى تمكين الجهات الحكومية في دبي من تطوير خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال وقت قصير، لتسهل إجراءات المتعاملين وتسهل حياة المستخدمين.
9: الأخبار من شبكة ARN.
6: أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم أنها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض. كما أعلن الدفاع المدني السعودي عن أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. إلى ذلك دعا مطار الملك خالد الدولي المسافرين إلى ضرورة التواصل المباشر مع الناقلات الجوية والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار. ختام النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
9: الأخبار من شبكة ARN.
10: ست المساء على ساعة الخليجية.
11: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
1: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية 1009؟
3: طبعا نحن بناخذ مسجاتكم، ولكن في وقفتنا القادمة إن شاء الله بتكون تقريبا بعد خلنا نقول تقريبا 5 إلى 6 دقائق من الآن، بناخذ كل مسجات مستمعينا سويا بعد ما نتكلم عن موضوعنا.
4: نتكلم عن موضوعنا سعد، الطموح ما يوقف عند استلام الإنسان والطالب لشهادة البكالوريوس. عهود زملائنا عهود وعبد الله بيكونون من خلال برنامجهم 707 في بث مباشر من جامعة الإمارات تاريخ 13 أكتوبر. بنتعرف من خلال وجودهم هناك أكثر على برامج الماجستير في كلية الاقتصاد والإدارة، وكذلك مميزات الدراسة والمنح الدراسية وكيف تقدرون تسجلون. فخلكم ويانا وتابعوا البث المباشر على الخليجية 1009 مثل ما قلنا تاريخ 13 أكتوبر مع الزملاء عبد الله وعهود في برنامج 707 اللي يبدأ وياكم الساعة 7 صباحا.
3: ونتمنى كذلك الجميع متابعة البرنامج والاستفادة أيضا من المعلومات المهمة، ومن خلال أيضا زيارتنا لجامعة الإمارات. موضوعنا الحالي ولازلنا مع مستمعينا، ولكن في سؤال بنضيفه أيضا.
4: سؤال بنضيفه، ولكن سعد سبحان الله أنت أكيد عندك الكثير من الأصدقاء حتى في محيط العائلة وبين خلنا نقول الزملاء بشكل عام، الناس اللي تحتك فيهم وتشوفهم بشكل مباشر والتعامل معهم بشكل مباشر. في ناس خصوصا الناس اللي تعرف أعمارهم أو تقدر أعمارهم الحقيقية، بعضهم يبين عليهم العمر وبعضهم نهائيا ما يبين عليهم العمر، سواء يبينون أصغر من أعمارهم خلنا نقول ب5 سنين أو أكثر من ذلك، وبعضهم يبينون ما شاء الله أكبر من أعمارهم. أنا أشوف الموضوع في بعض الأحيان متعلق أو له علاقة ب خلنا نقول الجيل اللي ينتمي لك الواحد منا. يمكن وايد يتردد هذا الكلام بأنه جيل 70s and 80s يختلفون تماما عن جيل 90s وجيل 2000 مقارنة بالشكل الخارجي ومن خلال المظهر الخارجي والشخصية والاهتمام كذلك. يعني غالبا ما بنقول كلهم، ولكن غالبا يبينون أصغر من أعمارهم الحقيقية والفعلية والواقعية. هل تتفق مع هذا الكلام؟
3: أتفق، وأيضا عندي وجهة نظر، وجهة نظر شخصية، مجموعة قراءات على مدى السنوات قرأتها وكونت فيها جملة، بس ما بذكرها الحين، بذكرها بعد قليل. هذه الجملة أنا عندي قناعة كاملة بأن هذه الجملة هي أساس في شكل الإنسان. وأحيانا في كلمة مريم الناس تقولها، يعني أنا بقول لكم وجهة نظر العلمية اللي أنا يعني خدتها على مدى السنوات بعد 6 أو تقريبا دقائق من الآن. ولكن في كلمة أحيانا الناس تقولها مريم، يعني أحيانا الإنسان يعني يتصرف تصرفات معينة، مثلا يلعب مثلا على سبيل المثال يعني لشخصية يعني ما تقول تبين أنه في شيء. شو هالشيء
4: يقولون عنه؟ بيبي فيس.
3: بيبي فيس، متى تقول هذا الشخص بيبي فيس؟ يعني أو خلنا نقولها مثل ما يقولها الناس، واو يو هاف ا بيبي فيس، هاي لقطة من فيلم.
4: حتى على فكرة طاري البيبي فيس، في بعض الأحيان الملامح تلعب دور، وبعض الأحيان لا، التصرفات وطبيعة الإنسان سبحان الله، تشوف تصرفات تقول والله تصرفات طفولية، فتشوف بأن فعلا تحكم عليه بطريقتين، سواء من شكل الملامح، ملامح الوجه، أو كذلك من التصرفات.
3: طيب مع أسماءكم، متى تقول هذا الشخص يعني أنه يعني بيبي فيس خلنا نقول، اللي هي العبارة المتداولة عالميا. مع اسماكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلات، وعلى الخليجية على 1009، سنرى ما هو الشيء اللي فعلا يظهر هذه الملامح. اكتبوا لي اسماكم من خلال مسيداتكم ومن خلال تواصلكم على الخليجية. وفي مساء جميل يجمعنا سويا هنا في دانة الدنيا في دبي، التي تملك كل عناصر الروعة، النجاح والإبداع.

0: دال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة عجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
4: ابعد رها والله الضلوع.
5: الساعة 7:07.
6: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
7: A few moments later.
8: ما أدري وين أصير اليوم.
9: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
10: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
11: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
12: إذن لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا.
13: وغالبا الناس، اغلب الناس اللي يشوفونك هل يعطونك عمرك الحقيقي ولا تبين امامهم اصغر من عمرك او اكبر سنا من عمرك الحقيقي والواقعي؟
12: اصغر يعني غالبا مثل ما قلتي اصغر سنا.
13: وبيبي فيس.
12: طيب ما اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلات، وعلى الخليجية على 1009. بعد قليل نعود إلى مسجاتكم ونشوف متى تقول هذا الشخص يعني يبين أنه أصغر عن عمره الحقيقي. مع اسمعكم ويا مساء الخير والسعادة.

0: وين وصلنا على الخارجية 1009.
1: سعد مروا علينا أشخاص ويمرون علينا أشخاص في الحياة ما شاء الله عليهم، هم يعني في العمر مو بصغار ولكن كهيئة وكشكل تعطيهم بوايد أصغر من عمرهم. مثلا واحدة عرفها ما شاء الله عليها، يعني هي تقريبا في منتصف الخمسينات ولكن هيئتها واهتمامها بمظهرها الخارجي، وسبحان الله ملامحها كل شيء في وجهها صغير، فملامحها صغيرة، فبالتالي إذا شفتها شوي من مسافة بعيدة مستحيل تعطيها حتى في الثلاثينات، ممكن في بداية الثلاثين يوم تتجرب منها نعم ممكن قد يبين عليها شوي العمر، ولكن روحها جميلة، تشوف حركتها سلسة وسريعة، ما تشوفها تتسحب مثلا أو مشيتها بطيئة. هذه الروح وهذه الملامح كلها تعكس على الإنسان، وكذلك يعني ممكن تكون من الأشياء اللي تبين يعني تخلي الإنسان يبين أصغر من عمره الحقيقي.
2: صحيح، لأن هناك يعني تأثير، أنا قلت وجهة نظر ما نذكرها حاليا، أن أحيانا أنا قريت أحد البحوث من سنوات طويلة وكان يتكلم عن نفسية الإنسان تحمل ما تمر فيه، سواء في تعاملك مع الآخرين، سواء في تعاملاتك اليومية، أكيد أن دائما لك التأثير في الآخرين. هذا التأثير في التعامل مع الحياة وفي الآخرين ينعكس على شكل الإنسان، يعني الإنسان يتعامل بمحبة، بمودة، بكل الصور الجميلة،
1: نعم.
2: بلطف، بكل الصور الجميلة، هذا ينعكس على شكل هذا الإنسان ولا شك. وبالتالي هذه نقطة مهمة. عبير تقول المرح والابتسامة، شو عندنا أيضا مزيد المسيدات؟
1: وجهة نظرك سعد يعني ذكرتني بمشاركة مستمعتنا ليلى، تقول أنا مو بس ضحكنا نحن على مشاركة مستمع آخر. بعد شوي نقرأ مشاركته، يقول أنا مو بيبي فيس، بالعكس جامدة أو يعني سيريس فيس، بس تعالي شوفيني ويا ليهال كيف، لدرجة أنهم يستغربون مني، الناس المحيطين فيي يستغربون مني أني أنا وايد جادة، ولكن مع الأطفال يتغير الحال ويتغير الوضع وأرجع طفلة. حلوة روح الطفولة هذه يوم تطلع في وقتها.
2: صحيح، وأيضا يعني مسألة يعني حتى هذه التعاملات اليومية مع الأطفال أكيد أن أكيد تغير في نفسية الإنسان.
1: أمل يسعد مساكي. أمل لا بالعكس، نحن بصراحة ضحكنا أنا وسعد على هذه هذه الغلطة المطبعية، وأكيد نحن مقدرين هذا الشيء، ونتمنى لك السلامة والسعادة دائما وأبدا أنت وكل أفراد العائلة يا رب. سعد المسج الأخير عندك.
2: المسج الأخير مستمعنا يقول الحمد لله، يقول وجه عشريني أو الوجه عشريني والعمر ديناصور. لا بس شوف، بس في النهاية
1: نقطة إيجابية صراحة،
2: نقطة إيجابية، لا إيجابي إيجابي.
1: لو كمل كمل
2: يقولوا يعني يعني يقول بالنسبة للصحة عموما يقول لي يعني لك عليها شوي. يقول يعني بالنسبة لل يعني للأحيان الركاب للنظر الله بالخير. بس في النهاية الأعمار أرقام يعني، وأنا واثق من أن هذا الكلام صحيح يعني علميا وحتى التجارب الآخرين.
1: إنزين قبل تجارب الآخرين سعد، أنت كم واحد في حياتك مر عليك وقال لك أنت بيبي فيس؟
2: تقريبا يعني سالب 25. لا والله احيانا انا احس نفسي في بعض المواقف يعني بيبي فيس، فبالتالي
1: يعني كل واحد يقيم نفسه.
2: بالضبط. ايضا ليلى اشكرت على المسج، شكرا لك على المسج، وان شاء الله دائما وابدا في سعاده، ويعني هالمسج اللي كتبتيه حملتينا مسؤوليه كبيره وان شاء الله نحن نكون قدها. شكرا لك يا ليلى.
1: انزين شو عندنا عن البيبي فيس سعد؟
2: البيبي فيس، البيبي فيس هي كلمة يطلق على يعني الوجه الطفولي، ولها معنيان أساسيًا. ما هما المعنيان؟
0: وين وصلنا على الخارجية 1009؟
2: أول معنى هو المعنى الشخصي، والمعنى الشخصي يقصد به الشخص الذي تظهر عليه ملامح الطفولة والبراءة، يعني حتى لو يعني كبر في العمر، فبالتالي تجد بأن أيضا له صفات. ما هي صفات اللي نقول هذا وجه باللغة العربية طفولي أو باللغة الإنجليزية بيبي فيس؟
1: إنزين من أهم صفاته يقولكم وجهه مستدير، له خدود ممتلئة، الأنف صغير، العيون واسعة، والملامح تكون ناعمة وخالية من التجاعيد أو الحدة، وتأثيره يقولكم يجمع هذا الشخص يبدو أصغر سنا بكثير مقارنة بعمره الحقيقي. كم واحد من مستمعينا يعني تنطبق عليه هذه المواصفات؟
2: فعلا، لأن هي مسألة مهمة أن الواحد يركز هل فعلا تنطبق عليك هذه المواصفات. وعموما يعني حتى في تقنيات تجميلية تسمى بنفس الاسم، ما نذكر تفاصيلها، ولكن في النهاية يمكن حتى نلخص الموضوع بأن في مثل ما ذكرتي أنماط شكلية، ولكن في أنماط نفسية في شخصية الإنسان هي اللي تأثر أن تجد هذا الوجه مريح. نقول فلان يعني عنده وجه مريح أو تعامل مريح، فهي نقطة مؤثرة جدا. ويعني ممكن مستمعين يقرون عن الموضوع بأن كم هو تأثير نفس الإنسان أو روح الإنسان على شكل الخارجي.
1: أنا أؤمن جدا بأن ما في داخل الإنسان ينعكس على وجهه الخارجي، وصحته النفسية تنعكس على وجهه وملامحه، وبالتالي ممكن يكون يعني فعلا يمتلك روح طفولية، وبالتالي بغض النظر عن ملامحه حتى لو كانت الملامح مختلفة تماما، ولكن نشوف بأن روحه تنعكس في وجهه، وبالتالي صح. نقول هذا الإنسان يعني روحه شبابية بالضبط. أو شكل شبابي
2: بالضبط صحيح.
1: فمستحيل تشوف إنسان من داخله متحطم ومتكسر، ومن داخله يعني يحمل
2: حزن،
1: نقول حزن شديد أو صفات سلبية من داخله، يعني كذي ولا كذي الموضوع ينعكس على شكله الخارجي. ومستحيل تشوف وجهه طفولي حتى لو كان يمتلك ملامح طفولية.
2: وحتى في البزنس، إذا أنت تتعامل مع شخص في بزنس، فبالتالي دخلت شركة تلاحظ من في الشركة يعني الابتسامة مثلا، تشوف أن هذا إنسان ناجح، إذن هو واثق، إذن يعني يظهر عليه أنه فعلا هو يواجه نجاحات
1: صحيح
2: وليس صعوبات.
1: الابتسامة تخيل تشوف وجه واحد يمتلك ملامح طفولية ولكن 24 ساعة عابس. أنا ما أشوفه على فكرة يمتلك ملامح طفولية، وإن كانت الملامح فعلا ملامح طفولية مثل ما ذكرناها قبل شوي، ولكن هذا العبوس وايد يعطي الشخص أكبر من عمره.
2: صحيح، وبالتالي نحن هذه دعوة للابتسامة، ودعوة لأن نكون دائما مبتسمين. على طار الابتسامة ذكرتيني بمشهد إحدى المسرحيات، يعني واحد يكلم في المسرحية، يعني إحدى المسرحيات القديمة، فيكلمه يقول له يعني وصف لي شكلك، فقال لي يعني مربع
1: سميد، هذا
2: سمين جدا،
1: سميد
2: رسوم انزين. فهو كان يعني وزنه هافه، وصف للشكل بشيء بشكل مضحك. عموما عندنا الان موضوعنا التالي، ومن خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجيه على 1009، ما هو موضوعنا التالي؟
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
1: على السريع سؤالنا يقول نباكم ترجعون، دامني بنطاري سميد وأيام الطفولة والمسلسلات الكرتونية القديمة، سؤال يقول أول موبايل امتلكته هل تذكرون شو كان نوعه، شو كان اسمه، أو إذا كان له مسمى؟ غالبا الموبايلات القديمه اللي امتلكناها سابقا من شركات محدوده جدا، يمكن شركتين او ثلاثه هم المعروفات والمكتسحات السوق، ولكن هل كان له مسمى اخر او مسمى معين، سواء كان هذا اسمه الشركه اطلقت هذا الاسم عليه، او كما هو متداول ودارج عندنا في الدول الخليجيه؟
2: اذا نشوف مسجاتكم. أقدم تليفون امتلكته في حياتك، يعني حتى خلني أساعدكم شوي في الموضوع، أنا أعرف البعض يمكن ما بشارك
1: على فكرة هذا السؤال ممكن يحدد عمرهم ترى.
2: فعشان نساعدكم في الموضوع، أول تليفون امتلكته حتى يوم كنت في الصف الأول ابتدائي، عشان أهلك يطمنون عليك يعني.
1: هذا ما نجيل للفين
2: يعني أساس أنه إذا حد سأل قوله فعلا أنا امتلكته التليفون، بس كنت لو ابتدائي يعني. كنوع من الاطمئنان يعني. ما اسمعكم عن طريق الاس ام اس على 4000 دوت صلاة على الخليجية 1009. عبد المجيد.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغري. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان بعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مو كان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

الخليجية 1009، معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: متواصلين، وما هو أقدم هاتف امتلكته في حياتك؟ وأضفنا إليه سؤال: أغلى هاتف اشتريته؟ يعني أغلى هاتف أنت تقول هذا أغلى مبلغ دفعته في هاتف متحرك.
2: أتوقع سعد نحن بدايات استخدام الموبايلات في حياتنا ما كنا نتصور ولا واحد بلمية بأن بينا يوم بتينا فترة بنعيش هذه الفترة وبنعيش هذا الوقت أن هذا الجهاز فيه كل شيء. تقدر تستغنى عن بطاقاتك، تقدر تستغنى عن وايد أشياء، فقط تحمل موبايل واحد. هذا الموبايل يشمل خلنا نقول جانب كبير جدا من الأشياء اللي تستخدمها في حياتك.
1: فعلا كثير منهم كان يستغرب يوم يعني شوفني أستخدم مثلا الـ مثلا الموبايلات الحديثة بدون هاتف، يعني مثلا الايفون او غيرها او سامسونج او غيرها، فكان يستغربون يقولون نحن على ايامنا يعني كانت الامور مو بهالسهولة اللي على ايامكم انتم.
2: تلميح ما في محل ابدا يسعى.
1: فهم يغبطون على هالموضوع. إنزين عبير تقول كلي فخر أنا من جيل نهي يعني من جيل الثمانينات. شكرا يا عبير.
2: أعتقد هذا الموبايل نوكيا صح؟
1: هي الموبايل نوكيا، يعني أحد الأنواع الموبايل نوكيا هو اللي ذكرته عبير سالم عبد الله.

0: أنا في البداية استخدمت نوكيا وبعدين انتقلت للسوني أريكسون وبعدين تدرجنا واستخدمنا الموبايلات الثانية. فخبرونا مستمعين، نحن حابين نعرف ما هو نوع أول موبايل استخدمتوه، نباكم تسترجعون بذاكرتكم وتخبرونا عن أول موبايل استخدمتوه، شو كان اسمه أو شو كان نوعه.
1: وأغلى هاتف اشتريته من أول ما يعني استخدمت الهواتف إلى اليوم، أغلى هاتف ما هو يا ترى؟
2: حركة السير على الخليجية برعاية جزيرة ياس.
1: طبعا بعد ما سويت حركة السكان شو تقول مريم؟
0: مريم تقول بأنه شارعي حصة وأم سقيمة بالاتجاه إلى شارع الخيل، اللي ماخذين هالشارعين بيواجهون ازدحام وكثافة في المركبات. بالنسبة لشارع الشيخ زايد الزحمة حاليا متفرقة وتبدأ من أمام منطقة دبي مارينا وتنتهي عند تقاطع مركز دبي التجاري العالمي. عودة إلى شارع الخيل، هناك كثافة مركبات بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، اللي ماخذين شارع دبي العين بيواجهون أيضا زحمة متفرقة تبدأ من تقريبا شارع الشيخ راشد وتمتد الزحمة إلى منطقة ند الشبا. أيضا شارع الخيل نعم من أمام منطقة الجداف مرورا بمعبر الخليج شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. عندنا أيضا شارع الاتحاد، الزحمة حاليا تبدأ من جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، لا تزال الزحمة مستمرة وتبدأ حاليا من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
2: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
0: أول موبايل امتلكتوه، شو كان اسمه، شو كان نوعه، وإذا حابين تخبرونا عن أغلى موبايل اقتنيتوه تقريبا كم كان سعره.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجري بهي

0: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
1: طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك،
2: على قدك.
1: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
2: فماذا فعل جدك؟

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زور موقعنا healthhubalfatim.com.
1: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
2: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
1: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
3: صوت بلا صورة.
4: حملة لا تنغش، فكرتها بسيطة، إن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد، وهني دور يدو سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة.
5: نحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
6: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
7: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد ومتكامل للذهب. أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص والتحريض أو المساعدة على الانتحار، بما يعزز حماية الحق في الحياة ويرسخ مسؤولية المجتمع والدولة في الوقاية والحماية. شن الطيران الحربي السعودي اليوم غارات على أهداف للحوثيين في منطقة يريم في محافظة إب اليمنية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم أنها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية لضرب الحوثيين في اليمن، مؤكدا أن بلاده لن ترسل قواتها إلى أراضي بلد آخر لشن هجوم. نفذت القوات الإسرائيلية اليوم قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين في جنوب لبنان، كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. اتفقت 4 فصائل فلسطينية على رأسها حركتا فتح وحماس خلال اجتماع في القاهرة على ضرورة عقد حوار وطني شامل بمشاركة القوى الفلسطينية كافة، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية في نوفمبر. وبهذا تنتهي
3: الأخبار من شبكة ARN.
8: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

ناخذ استراحة تقريبا 5 دقائق، والفنان عايض يقول استراحة محارب. نرجع بعد شوي إلى ذكرياتنا مع أول موبايل اقتنيناه، أول موبايل استخدمته، أول موبايل اشتريته، شو كان نوعه تذكر؟ وأيضا إذا حابين تخبرونا عن أغلى موبايل اشتريتوه تقريبا كم كان سعره، على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وين وصلنا على الخليجية؟ 1-0-0-9
3: وصلنا لساعتنا الثالثة، ووصلنا كذلك لسؤالنا عن أول موبايل اقتنيته، شو كان نوعه أو شو كان اسمه، وأيضا إذا حابين تخبرونا عن بين الماضي والحاضر أغلى موبايل اشتريتوه، تقريبا كم كان سعره، سواء اشتريتوه مؤخرا أو صار لكم كم سنة شارينه ولكن يعتبر يمكن من الأصدارات المحدودة، أو يعني شيء يميز هذا الهاتف وخلاه يكون باهظ الثمن بالنسبة لكم. إذن نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. مستمعنا صاحب الرقم لنهاية أو سالم اللي كتب بلاك بيري يقول نعم أنا من مواليد التسعينات، تحية لك يا سالم. أيضا مساك الله بالنور يمعه الشامس يقول أول موبايل اشتريته كان نوعه هدهد. عبير النمر تقول بصراحة الآيفون أول ما نزل كان سعره شوي مرتفع فما اشترينا أول إصدار، ويمكن الإصدارات الثانية كانت متوفرة عندنا.
4: إذن يعني كل مستمع ومستمع أعتقد عنده ذكريات، يعني ذكريات جميلة مع الهواتف.
3: مستمعنا يقول كان عندي الطارش، يقول من عقبها أبوي عطاني الأريكسون ماله وحط بين قوسين مو بسوني أريكسون. يقول أغلى تليفون اشتريته كان الفيرتشو بجلد التمساح بسعر 17,000 درهم تقريبا، وكان تهور مني وما أنسى العقاب اللي حصلته بعد ما اشتريت الموبايل وبعد ما عرفوا سعر الموبايل. المهم في النهاية الواحد سوى الشيء اللي في خاطره.
4: صحيح. أيضا عندي عبير تقول صراحة معظم تليفوناتي هدايا وصلتني، يعني اللي شريته بس أيام الجامعة كان من تحويشة العمر تقول، وما أذكر السعر صراحة، تقريبا تتكلمين عن 21 سنة تقول أنا مخضرمة في مخضرمة. شكرا لك يا عبير.
3: أيوة. العمر كله يا عبير.
4: نهاية رقمك 27 يقول أغلى هاتف كان بلاك بيري، كم كان سعره تقريبا؟ 1800 درهم. لا صراحة داف مبلغ كبير في الموضوع.
3: الله نرجع لسنين ماضية وسنين طويلة. يقول مستمعنا محمد بن عبود مساك الله بالنور يقول قناص وبليب، تذكر البليب سعد؟
4: كان في شيء اسمه قناص؟
3: سعد يعني البليب، البليب اللي كان عندك شو لونه؟
4: لا تخدعكم برين. لا هالأسماء صراحة يعني أنا بلاك بيري أوكي لي، يعني ممكن سمعت عن، بس أول مرة أسمع شيء شو يعني بليب، يعني شو معناه
3: بليب؟ بيجر.
4: شو يعني بيجر؟
3: بيك من كلنا واحد.
4: محمد يقول له كان لونه رمادي. أوكي. طيب اليوم بنكلمكم عن شيء عجيب، أغلى هاتف في التاريخ وفي العالم. وإذا تحدثنا عن الأغلى فنحن نتحدث عن
2: فانسي.
3: إذن ننتقل ياكم إلى أغلى هاتف في العالم أو في التاريخ، نوعه فالكون سوبر نوفا آيفون 6 بينك دايموند، يبلغ سعره تقريبا 48.5 مليون دولار.
4: تخيل 48 مليون ونصف المليون دولار. طبعا المصمم صمم بواسطة شركة الفالكون، والمادة المصنوع منها الهيكل مغطى بالكامل بالذهب عيار 24 قيراط والبلاتين بحسب الإصدار.
3: نعم مثل ما ذكر سعد بأنه إما يأتيكم مغطى بالكامل بالذهب عيار 24 قيراط أو يكون من البلاتين حسب الإصدار. يتوسط الجزء الخلفي منه حجر ماسي وردي نادر وضخم جدا، ويمكن هذا من الأسباب اللي خلت هذا الموبايل يكون سعره باهظ، يعني يصل إلى أكثر من 48 مليون دولار.
4: يعني تتكلم يعني قريب ل 50 مليون دولار. وبالتالي طبعا تشير تقارير الى ان كان يعني امتلكته سيدة اعمال هي التي امتلكت هذا الهاتف. وبالتالي يعني يعتبر من اغلى, او يعتبر هو فعلا اغلى هاتف في العالم او في تاريخ هذا الهاتف, اللي ذكرنا انه باكثر من 48 ونصف مليون ونصف المليون.
3: نعم سعد, تكلمنا عن جوهر الموبايل وكذلك تكلمنا عن صفات هذا الموبايل, ولكن ما تكلمنا عن الأمان. يقول لك يوفر أنظمة تشفير وحماية متطورة جدا للبيانات الشخصية.
4: جميل, إذن هذا هو الهاتف الأغلى. بس أعود إلى نهاية رقمك 44, وتقول أول تليفون سنة 99 ابتدي ربيعتي, وكان اسمه الكاتل, وأخذت وياه في سكن الجامعة يعني بطريقة أو بأخرى.
3: خلاص عرفنا,
4: خلنا نقول بطريقة, خلنا أفضل يعني
3: طريقة ملتوية
4: بطريقة أو بأخرى. طيب موضوعنا التالي, ومن خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 أوريجين.
3: وفي فقرة أوريجين اليوم بنتكلم عن أحد الماركات العالمية. لو تذكرون في بداية برنامجنا كانت عندنا كلمة باللغة الإيطالية, واليوم الماركة اللي بنتكلم عنها إحدى أعرق
4: إيطالية.
3: إحدى أعرق وأشهر دور الأزياء الفاخرة في العالم, ومن إيطاليا وتحديدا من فلورنسا الإيطالية. ما أدري إذا عرفتوها ولا لا. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم. نباكم شوي تسرحون وتمرحون في ذاكرتكم وتشوفون ما هي أغلب الماركات الإيطالية تحديدا, وتخبرونا عن الماركة اللي نقصدها وتخميناتكم.
4: اكتبوا لنا اسمعكم من خلال مسيداتكم على الخليجية.
5: كل الغلاء يا أنت ولا لا, تمنيتك

0: Origin. بشكل سريع ساعد عندنا دقيقة نتكلم فيها. انزين نتكلم عن الماركات العالمية وتحديدا نتكلم عن الماركة احدى الماركات الإيطالية. نحن نعرف ان اغلب الماركات قد تكون فرنسية، عندنا ماركات جاية من بريطانيا، من امريكا، من اسبانيا، ولكن اليوم نتكلم عن وحدة من الماركات المعروفة اللي جاية من ايطاليا. فخبروني مستمعينا ما هي ابرز الماركات الإيطالية اللي تعرفونها؟
1: نحن ما بنوضح، بس ان اعتقد ان يعني الإجابة بتكون يعني صعبة على المستمعين لأن الكثير ماركات في إيطاليا، بس خلنا نشوف شو الماركة الإيطالية الأقرب للمستمعين، هل بتطلع هي نفس اللي نقصدها اليوم أو لا؟
0: أوكي ممكن. على فكرة هناك قصة جميلة ورائعة جدا لها علاقة بهذه الماركة وقصة هذه الماركة ومنشأ هذه الماركة، كذلك أنها مرت بمراحل كثيرة. إن شاء الله بنتعرف على التفاصيل في فقرة فانسي وكذلك فقرة أوريجن.
1: إذن نقولكم جميعا بونا سييرا، ننتظر
0: نقول تشاو تشاو بلا تشاو
1: تشاو ونشوف يا ترى من ممكن يعرف الإجابة الصحيحة. طبعا يعني للآن ما وصلني أي إجابة صحيحة، مثل ما توقعت أن الماركات الإيطالية يعني سوق واسع، ويعني ممكن اللي زار إيطاليا
0: يعني يعرف
1: يعرف ان السوق الايطالي يعني مليء بالماركات المختلفه. ما هي هذه الماركه اللي نقصدها اليوم؟ اشهر ماركه في ايطاليا. مع اسمكم على 4000.
2: هو الخليج على الخليجيه،
3: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحراره في سمى العواصم الخليجيه، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا ابو ظبي، ودرجات الحراره فيها 30 40، المنامة 30، 35، الدوحة 29، 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 30، 38، وأخيرا الرياض 26، 39.
2: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: حان الوقت، من 7 أكتوبر دبي باركس أند ريزورتس تعود بكل حماس. مغامرات الأفلام، إثارة كرة القدم، متعة العائلة والوجهات الترفيهية وتجارب لا تنسى، كلها في مكان واحد. عش أجواء السينما في موشن جيت دبي والشغف الكرة في عالم ريال مدريد، واستمتع بترفيه عائلي بأسعار مناسبة في عالم ريفرلاند وليغولاند. إنه المكان الأمثل لعطلة منتصف الفصل. دبي باركس أند ريزورتس من 7 أكتوبر، احجز الآن.
2: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.

0: Vitamin C. فقرة فانسي اليوم بنتكلم عن وحدة من أشهر الماركات الإيطالية. نعرف أن هناك الكثير من الأسماء الإيطالية المعروفة، منها غوتشي، برادا، فيرزاتشي، كذلك عندنا أرماني وفندي وغيرها من الماركات الإيطالية. مثل ما قالت مستمعتنا عبير النمر، غوتشي وفندي، وتحب هذه الفقرة وتحب موسيقى هذه الفقرة. إنزين، اليوم فعلا بنتكلم عن غوتشي، وحدة من أعرق وأشهر دور الأزياء الفاخرة في العالم.
1: طبعا هذه الـ الـ الـ يعني الـ الدار تعتبر من الدور المميزة عالميا والعريقة أيضا، ولها تاريخ قديم جدا.
0: نعم، تأسست العلامة التجارية في 1921 على يد غوتشينو غوتشي من مدينة فلورنسا الإيطالية.
1: بدايتها كانت عبارة عن متجر صغير لصناعة السلع الجلدية وحقائب السفر الفاخرة، بالإضافة إلى معدات الفروسية. توسعت تدريجيا في صناعتها، يعني تقدم حاليا منتجات عديدة إلى جانب، يعني منها إلى جانب حقائب اليد، الأزياء، الملابس الجاهزة والإكسسوارات والأحذية، وكذلك أيضا مستحضرات التجميل، العطور وديكورات المنازل.
0: سعد، خلف هذا النجاح والتوسع قصة وبداية صنعة اسم غوتشي. بنتعرف على القصة إن شاء الله في فقرتنا الجاية، وبنختم البرنامج اليوم بفقرة أوريجين.
1: طيب، بما أننا نحن نتحدث عن في يعني في شيء في قصة، مثل ما ذكرت مريم، في قصة غوتشي في هناك شيء مميز بنتعرف عليه، يمكن نتعلم منه شيء مهم جدا. ولكن لو خلنا نقول، لو أنت لك قصة حياة، فشو ممكن أنك أنت تسميها؟ ما أسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دو واتصالات، وعلى الخليجية على 1009. وإلى
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: حالة الطرق مع مريم.
0: إذن نبدأ وياكم كالمعتاد من شارع حصة وشارع مسقيم، كثافة في المركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالانتقال إلى شارع الخيل هناك أيضا نوعا ما بطء في حركة السير بالاتجاهين، من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. أيضا هناك كثافة في المركبات على شارع الاتحاد، وتبدأ حاليا من بعد جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، بالانتقال إلى شارع ند الحمر، وكذلك شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. هناك أيضا ازدحام وكثافة في المركبات. ورافقتكم السلامة.
4: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
0: إذن قصص النجاح كثيرة، ويمكن واحدة من هذه القصص بنتكلم عنها اليوم وبنختم فيها برنامجنا، عشان تكون حافز للجميع وتكون دافع لتقديم الأفضل والوصول إلى النجاح.
1: قصة نجاحك أنا ليش سألت، أن يعني نعيش، إن تخيل أن أنت تعيش نفس القصة، يعني قصة نجاح إنسان بدأ من العشرينات وحتى يمكن ما قبل ذلك، ولكن النجاح مستمر طوال هذه السنوات، أكثر من 100 عام على غوتشي. فشو ممكن تسمي قصة حياتك؟ ما اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صلات، وعلى الخليجية على 1009.

0: ستة أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: الخليجية
2: 1009
1: 100% خليجية.
2: الخليجية 1009 معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
3: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

إذا كانت قصة حياتك مدونة في كتاب، ما هو العنوان الذي يستحقه هذا الكتاب؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. مسيرة حياتك في كتاب، ما هو العنوان المناسب لهذا الكتاب؟

0: إذن اليوم نتكلم عن النجاح في حياة مستمعينا، وخلونا نشوف يعني النجاح وعلاقة مستمعينا بالأمور اللي تحصل في الحياة، وبالتالي هل وصلوا للنجاح، وهل النجاح اللي حققوه في حياتهم سهل ولا صعب، والمواقف اللي واجهوها. تحية لك مريم الشامسي. طبعا اليوم تكلمنا وعطيناكم نبذة عن ماركة جوتشي، تقول أحب هالماركة وصاحب الماركة لأنه كان يشتغل في فنادق لندن يشيل الشنط، وحلو الواحد يبدأ من الصفر ويكون عصامي في حياته، وفعلا تكون حياته مليئة بالتحديات اللي تكلل بالنجاح.
1: وفاء، حياة الله وفاء، مساء الخير. تقول لم تكن رحلتي سهلة ولم يكن النجاح طريقا مستقيما، مررت بتحديات كثيرة وواجهت ظروف جعلتني أحيانا أشعر أن الوصول إلى ما أريده بعيد جدا، لكني تعلمت أن النجاح لا يعني أن لا نسقط بل أن لا ننهض كل مرة ونكمل الطريق.
0: كلام جميل. أيضا رسالة من صاحب الرقم نهاية 710 يقول بسمي هذا الكتاب اللي أدون فيه قصة حياتي ونجاحي في الحياة الكفاح.
1: حلو. إذن أيضا ماجد جسمي مساء الخير يقول قصة المحب الوفي لإذاعة الخليجية. يقول تحياتي لأخوي سعد أفضل مذيع في العالم. طبعا اللي يعرف الجسمي يعرف مستمعينا، بين قوسين يقول طبعا استاهل الجائزة والهدية أكيد طبعا.
0: سعد هدايانا نحن نهديهم أغنية
1: بنديك أحلى الأغاني. طبعاً على بس أساس ما حد يفهم غلط، يعني هو دائما يكتب لي نفس العبارة، يعني أنا وهو سنين يعني أنا ومستمع،
0: أنت فاهم منه وفاهم
1: منك جسمي، فبالتالي يكتب لي المدح طبعاً، وبين قوسين لا تنسى الهدية.
0: طيب. إنزين عبير تقول اعقلها وتوكل، هذه العبارة اللي تختصر مفهوم النجاح بالنسبة لها.
1: طيب قصص النجاح نحن نذكرها حتى في الماركات، نذكر السبب إن نحن نأخذ منها الفكرة والعبرة.
0: نعم، يقولكم بعد ما انتقل جوتشي من فلورنسا الإيطالية إلى لندن في 1897، بنخبركم التفاصيل، ولكن في فقرة أوريجن اللي من خلالها نتكلم عن أساس هذا النجاح. أوريجين. بدايات مثل ما قلنا اسمه غوتينو غوتشي اللي هو مؤسس العلامة التجارية غوتشي، يقولكم عمل في فندق سافوي كخادم، وكان يقوم بحمل وتفريغ أمتعة العملاء الأثرياء والتعرف على أذواقهم في الموضة، وملاحظة كذلك جودة الأقمشة اللي يستخدمونها، والتحق بعد ذلك بإحدى شركات السكك الحديدية الأوروبية المتخصصة في السفر الترفيهي الراقي، وبالتالي عزز تجربته مع أنماط حياة السفر الفاخرة. يعني أحيانا في بعض الأحيان يوم تشتغل في شغلة معينة لازم تراقب وتلاحظ الأشياء الموجودة حولك عشان توصل لهدفك بطريقة مدروسة، بطريقة فيها نوع من التأني، وبالتالي تبني هذا النجاح بأساس متين وأساس فيه الكثير من الأفكار اللي ممكن تقودك إلى فعلا الوصول إلى النجاح.
1: والبدايات البسيطة لا تعني أن لا تكون النتائج باهرة. في عام 1921 اشترى متجره الخاص في فلورنسا، وكان يبيع الأمتعة الجلدية المستوردة. توسع تدريجيا وافتتح ورشة صغيرة لصناعة السلع الجلدية الخاصة التي يصنعها الحرفيون المحليون. بعد مرور بضع سنوات ولأسباب اقتصادية أصبح توفر الجلود نادرا، فلجأ طبعا إلى شيء آخر. ما هو هذا الشيء؟
0: لجأ إلى إدخال أقمشة ومواد أخرى في تركيبة المنتجات، منها الخوص والخشب والكتان. هذه العلامة التجارية مرت بمراحل واجهت من خلالها العديد من التحديات والخلافات، ومنها كذلك نزاعات عائلية، ولكنها صمدت ولا تزال إلى هذا اليوم تقدم منتجاتها الفاخرة اللي هي منتجات العلامة التجارية غوتشي.
1: ومع غوتشي، وقبل ما نختم، حياة الإنسان دائما مليئة بالتجارب، مليئة بالمحطات الكثيرة، والإنسان هو من يختار في أي المحطات يستمر، متى يتوقف ومتى يعود إلى الانطلاقة من جديد.
0: نعم، قد يسقط ويتعثر الإنسان في طريقه نحو الهدف، ولكن الهزيمة الحقيقية أن يختار البقاء على الأرض.
1: وبالتالي على الإنسان دائما وأبدا أن لا يتوقف عن المحاولة مرة واثنتين وعشرة وعشرين حتى يصل إلى مبتغاه وإلى النجاح الذي يريد، لأن النجاح دائما هو يأتي مثل ما تكلمنا أحيانا في بعض الحظوظ في حياتنا، ولكن المعنى الأهم هو قدرة الإنسان على أن يعمل يجتهد ويكون هذا العمل بالتالي يأخذ الإنسان دائما وأبدا إلى نجاح أكبر في حياته ويؤثر في هذا النجاح في حياة الآخرين.
0: إذن ختمنا برنامجنا اليوم بقصة العلامة التجارية غوتشي ونجاح هذه العلامة التجارية الفاخرة.
1: شكرا مريم الجسمي، وشكرا مستمعينا، وإن شاء الله دائما في سعادة، وكنت وياكم سعد، وإن شاء الله غدا لنا لقاء مميز جدا في الساعة الخامسة، وحتى ثم ما راح أذكر ليش هو مميز، لكن هو مميز سبيشال سبجكت
0: سبيشال
1: لا لا هو سبيشال سبجكت. وأقول لكم أخيرا بونا نوتي
0: بونا نوتي
1: بونا نوتي. إن شاء الله أيامكم سعادة دائما بدنا نقولوا أمين، إن شاء الله تصبحون على خير وسعادة، وتكون ليلتكم إن شاء الله ما تبقى من ساعات سعيدة رائعة مميزة.

0: على الخليجية
1: وش غير طلعك علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لطاح قدرك من

0: يوافق بأنك تطوله
1: وش غير طباعك علي سيدة الغي وأنا محب طال وياك صبرها تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها كم قلت أريد وقلت من هذه وذي غير الغرام الصادق اللي اتخبرها من شمس خذلان البشر صرت لك في سخرت لك شعري وسيلت حبرها أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره
2: أشعار فزاع على الخليجية خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: الخليجية 1009، معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور فيك.
1: يتضمن 5 أغاني.

0: أعز الناس
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي
0: عادي لمن يخونك
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: صوت بلا صورة.
1: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يدو سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة.
2: نحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
3: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: وفي عناوين النشرة، مكتوم بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي. الإمارات تدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطاري الملك خالد وأبها الدوليين. ومقاتلات سعودية تستهدف معسكرا للحوثيين في إب اليمنية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا المسائية هذه، أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد ومتكامل للذهب. أكد معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن تطوير أي منظومة يبدأ من الاستماع إلى أهل الميدان وفهم احتياجاتهم وفتح مساحات حقيقية للحوار حول التحديات والفرص التي يشهدها القطاع، مشددا على أن قوة المؤسسات الإعلامية ترتبط بقدرتها على التعلم المستمر وتطوير أدواتها والاستجابة للتحولات التي تعيد تشكيل المشهد الإعلامي عالميا. جاء ذلك خلال فعالية المجلس المفتوح التي نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام في دبي بمشاركة نخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى. انطلقت صباح اليوم في دبي فعاليات وجلسات ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، والذي يناقش توجهات مستقبلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة في دعم عمليات الإنقاذ وإدارة الكوارث. سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي مدير عام الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: التحديات اللي تواجهها المجتمعات وبالذات المجتمعات الحديثة قد تكون هي سرعة الاستجابة في ساعات الذروة، بالذات الذروة المرورية، ففي عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية، فنبدأ من الوقاية، فكل ما كان التركيز أكثر على موضوع الوقاية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالحوادث قبل وقوعها، فهذا الحقيقة أصلا يعني يقيك موضوع الانتقال إلى الحادث، فالتركيز راح يكون على موضوع الحماية، فكل ما كانت الحماية أقوى كل ما كانت طبعا الاستجابة أقل، وكل ما أنت يعني لست بحاجة إلى أن تقيس زمن الاستجابة. لكن في كل الأحوال إذا لا قدر الله خطوط الحماية أصابها أي خلل، فيجب أن تكون الاستجابة في أسرع وقت. تركيز حاليا على الدرونات، على استخدام الذكاء الاصطناعي، حتى أن الدرونات هذه تستبق رجال الإطفاء في أنها تصل إلى مكان الحادث، تعطينا فكرة عن تطور الحادث بنفسه حتى نكون مستعدين أكثر.
4: وفي محلياتنا أطلقت وزارة تمكين المجتمع بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنفسية والإحصاء وبالتنسيق مع المراكز الإحصائية المحلية مسح قياس مؤشر التلاحم المجتمعي على مستوى دولة الإمارات بهدف قياس مستوى التلاحم المجتمعي ورصد العوامل المؤثرة فيه. ليلى ناصر البادي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة تمكين المجتمع تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
6: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي. يشمل المسح المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة بما في ذلك الأسر وتجمعات العمال لتكوين صورة شاملة عن مستوى الترابط والانتماء والتضامن في المجتمع. ويأتي إطلاق المسح بالتزامن مع عام الأسرة 2026 دعما للجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ترابطا واستقرارا وتعزيز جودة حياة أفراده، وبما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لتكريس الروابط المجتمعية المتينة وقيم التعاون والتواصل والتآلف. وتدعو وزارة تمكين المجتمع وشركائها أفراد المجتمع للتفاعل والمشاركة في الاستبيان، فكل صوت مهم وكل مشاركة تصنع فارقا في تنفيذ مبادرات تواكب احتياجات المجتمع وتكون أقرب للناس.
4: النشرة متواصلة.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت بوفاة 3 أشخاص من الجنسيات المغربية الجزائرية والسودانية وإصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم أنها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض، وذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية. الطيران الحربي السعودي شن اليوم غارات على أهداف للحوثيين في منطقة يريم في محافظة إب اليمنية، وتأتي الغارة بعد ساعات من غارات مماثلة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق خاضعة لسيطرتهم معظمها يقع على خطوط التماس، وذلك في إطار دعم القوات الحكومية في محافظتي تعز ولحج. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية لضرب الحوثيين في اليمن، مؤكدا أن تركيا لن ترسل قواتها إلى أراضي بلد آخر لشن هجوم. نفذت القوات الإسرائيلية اليوم قصفا مدفعيا استهدف وادي سبقين، كما استهدف القصف المدفعي بلدة المنصور في جنوب لبنان وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. هذا وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ 2 مارس الماضي بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، هذا واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان. إلى الملف الفلسطيني، اتفقت 4 فصائل فلسطينية على رأسها حركتا فتح وحماس خلال اجتماع في القاهرة على ضرورة عقد حوار وطني شامل بمشاركة القوى الفلسطينية كافة، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية في نوفمبر.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاما في نشرتنا، فازت الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأداب لعام 2026. وقالت اللجنة المانحة إن تتويج كارسون بالجائزة جاء تقديرا لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر والذي أبدع أشكالا جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
7: الأخبار من شبكة ARN.
8: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
10: الخليجية 1009.
11: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه في نصوبة.

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صبح العصر.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: جديد الفنان عبدالله الرويشد ثاني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
4: هنا مجبور فيك
3: يتضمن 5 أغاني.
4: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
3: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي
4: عادي لمن يخونك.
3: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أنها فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية
3: الخليجية

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحا من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خلى ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذا يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءة بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو انفيدي أفرح إنسان بفرحه لو انثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أجمل المنوعات.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: تهيب الهيئة الاتحادية للضرائب بالشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم وأكثر بتعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026 تجنباً للغرامات الإدارية. كما تذكر الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم بأهمية تعيين مزود خدمة معتمد قبل الموعد النهائي في 31 مارس 2027 وضمان الالتزام بالمتطلبات في الوقت المحدد.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يدو سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة.
2: نحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
3: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: وفي العناوين الليلة، حمدان بن زايد يستقبل رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر ويطلع على جهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية. الإمارات تدين بشدة هجمة جماعة الحوثي على مطاري الملك خالد وأبها الدوليين، ومقاتلات سعودية تستهدف معسكرا للحوثيين في إب اليمنية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في قصر النخيل في أبوظبي سعادة خالد عبدالله المهيري رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، واطلع سموه على جهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية والإغاثية داخل الدولة وخارجها وبرامجها الهادفة إلى دعم الفئات المستفيدة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إلى جانب جهودها في مساندة المجتمعات المتأثرة بالأزمات والكوارث والظروف الاستثنائية. أكد معالي عبد الله آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن تطوير أي منظومة يبدأ من الاستماع إلى أهل الميدان وفهم احتياجاتهم وفتح مساحات حقيقية للحوار حول التحديات والفرص التي يشهدها القطاع، مشددا على أن قوة المؤسسات الإعلامية ترتبط بقدرتها على التعلم المستمر وتطوير أدواتها والاستجابة للتحولات التي تعيد تشكيل المشهد الإعلامي عالميا. جاء ذلك خلال فعالية المجلس المفتوح التي نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام في دبي بمشاركة نخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى. انطلقت صباح اليوم في دبي فعاليات وجلسات ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، والذي يناقش توجهات مستقبلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة في دعم عمليات الإنقاذ وإدارة الكوارث. سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي المدير العام للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: التحديات اللي تواجهها المجتمعات وبالذات المجتمعات الحديثة قد تكون هي سرعة الاستجابة في ساعات الذروة، بالذات الذروة المرورية، ففي عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية، فنبدأ من الوقاية، فكل ما كان التركيز أكثر على موضوع الوقاية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالحوادث قبل وقوعها، فهذا الحقيقة أصلا يعني يقيك موضوع الانتقال إلى الحادث، فالتركيز راح يكون على موضوع الحماية، فكل ما كانت الحماية أقوى كل ما كانت طبعا الاستجابة أقل، وكل ما أنت يعني لست بحاجة إلى أن تقيس زمن الاستجابة. لكن في كل الأحوال إذا لا قدر الله خطوط الحماية أصابها أي خلل، فيجب أن تكون الاستجابة في أسرع وقت. تركيز حاليا على الدرونات، على استخدام الذكاء الاصطناعي حتى أن الدرونات هذه تستبق رجال الإطفاء في أنها تصل إلى مكان الحادث، تعطينا فكرة عن تطور الحادث بنفسه حتى نحن نكون مستعدين أكثر.
4: فاصل هذه النشرة الإخبارية. أعلنت شرطة رأس الخيمة العثور على المواطنة شيخة متوفية، وقالت الشرطة في حسابها على منصة إكس: لاحقا لإشعار تغيب المواطنة شيخة، تعلن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أنه تم العثور عليها وهي متوفية. وتتقدم شرطة رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلتها. في محلياتنا أيضا، أطلقت وزارة تمكين المجتمع بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وبالتنسيق مع المراكز الإحصائية المحلية مسح قياس مؤشر التلاحم المجتمعي على مستوى دولة الإمارات. ليلى ناصر البادي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة تمكين المجتمع تحدثت لمركز أخبار ARN حول هذا المسح.
6: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي. يشمل المسح المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة بما في ذلك الأسر وتجمعات العمال لتكوين صورة شاملة عن مستوى الترابط والانتماء والتضامن في المجتمع. ويأتي إطلاق المسح بالتزامن مع عام الأسرة 2026 دعما للجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ترابطا واستقرارا وتعزيز جودة حياة أفراده، وبما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لتكريس الروابط المجتمعية المتينة وقيم التعاون والتواصل والتآلف. وتدعو وزارة تمكين المجتمع وشركائها أفراد المجتمع للتفاعل والمشاركة في الاستبيان، فكل صوت مهم وكل مشاركة تصنع فارقا في تنفيذ مبادرات تواكب احتياجات المجتمع وتكون أقرب للناس.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت بوفاة 3 أشخاص من الجنسيات المغربية الجزائرية والسودانية وإصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكد الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم أنها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية. إلى ذلك، شن الطيران الحربي السعودي اليوم غارات على أهداف للحوثيين في منطقة ييريم في محافظة إب اليمنية، وتأتي الغارة بعد ساعات من غارات مماثلة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق خاضعة لسيطرتهم، معظمها يقع على خطوط التماس، وذلك في إطار دعم القوات الحكومية اليمنية في محافظتي تعز والحج. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية لضرب الحوثيين في اليمن، مؤكدا أن تركيا لن ترسل قواتها إلى أراضي بلد آخر لشن هجوم. إلى ملف آخر، نفذت القوات الإسرائيلية اليوم قصفا مدفعيا استهدف وادي سبقين، كما استهدف القصف بلدة المنصوري في جنوب لبنان وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. هذا وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ 2 مارس الماضي بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاما في جولتنا الإخبارية هذه، نعود إلى الإمارات، حيث تستعد القرية العالمية أحد أهم المنتزهات أو متنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة لفتح أبوابها مجددا لضيوفها في موسمها 31، وذلك يوم 14 أكتوبر الجاري تحديدا في 6:00 مساء، لتتيح من جديد عالما نابضا بالثقافات والتجارب من مختلف أنحاء العالم في وجهة واحدة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
7: الأخبار من شبكة ARN.
8: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير. اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد لكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واسرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

الخليجية 1009 100% خليجية.

0: على الخليجية.
1: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرى في مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجلسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعة أقول أمك بلتني بتدليلك.
0: أشعار على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

صرخ خل القساوة لا تخيرني ما بين البعد وحوض المنية، أطوي صفحات العتب وفتح معي صفحة الصفاوة يا غل أحمد.

0: ستة أيام فقط وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: واحد صفر صفر تسعة.
2: الجو جوكم.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك عليك سيدة الغي؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة.
4: ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
5: مثل جميلي معك. كمل جميلك معي مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا. تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الادراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على النحظة، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي، كني اغني هجيني فوق عوص النضى. وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لضا.

0: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-234-4 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم من وصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخاطير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجتها شو اخبار الصلع، لا ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للأسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة، لا لا ما يصير هذا تنمر، وايد يأثر هذا الشخص. فترى تضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف، من شخص قريب للأسف، شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح، حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: 1-0-1-0-0-9-0-9

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولا لك مجيب، بين السماء والجبال الصرفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها، وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها، وان كان على العوى هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها، أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها، خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها، كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها، ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها، إلا

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40 المنامة 30 35 الدوحة 29 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 30 38 وأخيرا الرياض 26 39
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: تحيا بك الروح لي مر الوله ساري في كل ليله وانا اللي عدته غيابك ذابحني الشوق يا ناشد عن اخباري ان كان لك في حبيبك راجع حسابك حبك مسميه نعمه من عطى الباري اللي كتب لي احبك والصدف جابك يا ملهمي يا عذوبه اجمل اشعاري افتح نوافذ وصالك وافتحها ابوابك انا اذا مر طيفك او طرى طاري قلت اه مكبر غلاك ومكثر احبابك.
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: خور فكان مستعدين؟
4: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
5: خذ عيوني وعطني من حبك قليل
4: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة 14 نوفمبر 2026 خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان الشريك الإعلامي الخليجية 1009

0: الخليجية.
1: وتغير طباعك علي سيد الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.

اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها تعالوا شوف قلبي لنثنا ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنة القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها الأمن ليس مستقر لا هناك ولا هنا الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها خصوصا إن كانت طموحاته طموحاتي أنا.

مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافة، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

Etlis. Etlis. Etlis. أسرة جلسة على الخليجية.

اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعت ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب.

0: حسبه يوم طالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية. ويوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية لله معطي، ولا تحسب يميني عطاي وافي، ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية. ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية. يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
1: أشعار فزاع على

0: دانة الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
0: فزة على الخليجية.

0: 0909.
1: حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء، والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل.

0: هذا هدوء المساء، وهذا الصباح الجميل. الشمس اللي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم، والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. ودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل، والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
1: أشعار

0: ميديا
1: وتغير طباعك علي سيد الغي
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: رحب بك الغيم كانه جالس انا يحتريك والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك ويادي الهجر دائم للأمل هادمة فديت قلبك وسلهامت هذيك وهذيك لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة
0: أشعار فزاع على الخ

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فواد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليج.

0: الخليجية.
1: يا طير يلي جناحينك اعراض وعظمك جلال وعيونك احداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كم لك تصيد الحباري والقطا بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السما الرحبة وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقة على خده نقاريش، ما كن الأرض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبه في المخايش، في اللحظه اللي جرحك الجوع فيها واشهب اللال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادك حمامه ورعشه تجنحه وسلوك وحبال، منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الاقذال، في ماكرن تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلا صيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
0: على الخليج.

0: الخليجية.
1: وتغير طبعك علي سيد الغي.
2: تبي يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان. يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره. باسمها حقق امانيها واعبر عن امالي. تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي. ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره. باسمها حقق امانيه وعبر عن امالي. تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي. ولكن الشعر هو راسها مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة. يتبسم للمطر لو خاطره مهوب سالي. ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره. واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي. إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة. مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة. للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي. فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة. والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي. الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة. واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي. لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة. قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي. كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة. كان بين اثنينهم عهد من أيام خوالي. كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة. كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي. ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة. لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي. ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره. يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.